0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الزخرف والدخان، تلاها القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة الأنبياء وحتى ختام السورة يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟

إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

برواية حفصا عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الأنبياء وحتى ختام السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 4:45. نوجه عنات حضراتكم إلى

متضرعا مناجيا مستغفرا مبتهلا متضرعا واقفا بين يدي ربه متمثلا بحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر قدماه. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. وشرف المؤمن ليس في ماله فحسب، بل في قيامه لليله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأعمال الصالحة ترفع إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ومن الأشياء التي تسر الإنسان في قيامته وقوفه بين يدي ربه قائما لليل متضرعا لمولاه، حيث أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الآخر من الليل تنزلا يليق بجلاله وبكماله، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ اللهم إنا نسألك ببركة ليلة الجمعة أن تجعلنا من أهل قيام الليل، وأن توفقنا لطاعتك، وأن تتقبل منا صالح الأعمال.

من القاهرة. إخوة الإيمان، قال الحسن البصري: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به من قيام الليل. وقال سفيان الثوري: عليك بقلة الطعام تملك سهر قيام الليل. وقال أبو ذر: ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم ويستبشر لهم، منهم رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، فيقول لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟

0: فيقولون أنت أعلم، فيقول أنا أعلم به ولكن أخبروني، فيقولون يا ربنا خوفته شيئا فخافه، ورجيته شيئا فرجاه، فيقول الله أشهدكم أني قد أمنته مما خاف ووفيت له بما رجا. ورجل سرى ليلة حتى إذا كان آخر الليل نزل هو وأصحابه، نام أصحابه وهو قام ليصلي من الليل، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته مثل ذلك. وقال: ورجل كان في سارية فلقي العدو فانهزم أصحابه وثبت، أو فتح عليه الله عز وجل، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته مثل ذلك: اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل قيام الليل وأن ترزقنا العمل الصالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

في الأمر وادعُ إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الحج وحتى الآية 72. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الطور، يتلو القارئ الشيخ عبد الرحمن الضروي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي من سورة الطور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني وابتهال للمبتهل محمد صلاح الدين الحصري. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل محمد بدر، ويؤذن لصلاة الفجر بمشيئة الله في 5:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.
0: يا من إليه بجوده أتوى

0: من يا من إليه بجودي أتوسل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد بدر.
1: بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي بسط الأرض ومدها وبلا عمد رفع السماء. باسمه تشدو الألسن وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى أصحاب السفينة يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب وحارت القافلة في السير نادوا يا الله. إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين وأسدلت الستر في وجوه السائلين صاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إلهي، ولقد ذكرتك والخطوب كوالح سود ووجه الأمر أغبر قاتم، فهتفت في الأسحار باسمك صارخاً فإذا محيا كل فجر باسم. وصلاة وسلاما على نبينا محمد عبد الله ورسوله، خير خلق الله، خير البرية أقصاها وأدناها. إخوة الإيمان، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من رحاب قلعة العلم وقبلة العلماء، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة. وما أعظم أن يلتقي الفجر مع الجمعة، فهذه صلاة الفجر، وأهل الفجر وجوههم مشرقة وجباههم مسفرة وأعمالهم طيبة وأوقاتهم مباركة. والجمعة وفضل الجمعة وهو معلوم، فقد يزداد ثواب صلاة الجمعة عندما تكون، وقد يزداد ثواب صلاة الفجر عندما تكون في يوم الجمعة. فقد أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فحري بكل منا أن يشمر عن ساعديه وأن يهجر الفراش وأن يبادر للوقوف بين يدي الله عز وجل في هذه اللحظات المباركات. إخوة الإيمان، نستمع بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة، سورتي المنافقون والتغابن. وسورة المنافقون سورة مدنية سميت بهذا الاسم المنافقون اعتباراً بذكر أحوال المنافقين وصفاتهم فيها، من كذب دعوى إيمانهم وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. وجاءت مقاصد سورة المنافقون عظيمة، حيث التحذير مما يحبط الإيمان من الأعمال الظاهرة وأيضاً الأحوال الباطنة، وكذلك الترهيب مما يقدح إسلام المرء من ظاهر الأحوال والأعمال والأقوال، فإنه نفاق في الجملة، ويوشك أن يجر إلى كمال النفاق فيخرج من الدين ويدخل في الهاوية. وجاءت سورة التغابن لتواصل التحذير مما حذرت منه سورة المنافقون بإقامة الدليل القاطع على أنه لا مفر من العرض على الملك القهار للدينونة على النقير والقطمير يوم القيامة، يوم التغابن، يوم يغبن أهل الجنة أهل النار. إخوة الإيمان، نستفتح لقاءنا هذا لقاء الفجر بما هو خير، القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة، سورتي المنافقون والتغابن، يتلوها علينا قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا

0: صدق الله العظيم.
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ها قد استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة المنافقون وحتى ختام سورة التغابن، تلاها علينا قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكانت خير استهلال للقائنا هذا لقاء الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة وعبر أثير الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، إن لقراءة القرآن الكريم وتلاوته أجراً عظيماً وهبات من الله ومنافع جليلة، ومن قرأ القرآن الكريم فحق عليه أن يتدبر آياته ومعانيه. فهنيئاً لمن تدبر معاني القرآن وتفكر في مضمونها لأخذ العبر من قصصه والإفادة من مواعظه وامتثال ما أمر به والكف عما نهى عنه. إخوة الإيمان والإسلام، إننا نحيا الآن في لحظات مباركات في وقت ثمين، وقت السحر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أي أرجى للإجابة؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 5:18. حتى ذلك الحين تعالوا بنا نلوذ إلى ربنا سبحانه وتعالى، نقف بين يديه متضرعين، نسأله الرحمة والغفران والقبول وحسن المآل. مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي يقدمه مبتهلنا في هذا اللقاء، المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. ونحن ما زلنا معكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة. ويوم الجمعة إخوة الإيمان منحة ربانية لأمة الإسلام، وهو ميدان فسيح للتنافس في الأعمال الصالحة. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من عباده ما شاء من الرسل والأنبياء والعباد الصالحين، فإنه قد اصطفى يوماً ذكره في كتابه سميت باسمه سورة في القرآن الكريم، هي سورة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. إخوة الإيمان، وإن من تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم ما اصطفاه واجتباه، فيا فوز من أحسن العبادة في يوم الجمعة وصان نفسه من الإثم والخطأ واغتنم هذا اليوم ليوفقه الله سائر أيام الأسبوع. ولقد تواترت الأحاديث النبوية الصحيحة في فضل يوم الجمعة وفي الأعمال المستحبة في هذا اليوم العظيم. فمن المستحبات الغسل في يوم الجمعة، ولتحرص أخي الكريم على قراءة سورة الكهف لتنال النور ما بين الجمعتين، وبكر إلى صلاة الجمعة لتكتب في السابقين المسارعين إلى الخير قبل أن تطوى صحف الملكين على باب المسجد. ولا تحرم نفسك من الدعاء في يوم الجمعة، ففيه ساعة إجابة. ولتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، ليصلي عليك الله عز وجل رحمة منه، ولتعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. يا من بحب المصطفى قد أولعوا، زيدوا عليه من الصلاة وأكثروا، يكفيك فخر يا محب محمد أن المحب مع الحبيب سيحشر. إخوة الإيمان والإسلام، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الشيخ عبد اللطيف السيد عبد اللطيف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وحتى يقام للصلاة نعود إلى رحاب القرآن الكريم في تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا الملتقى، القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أكثر. فصل لربك وانحر إن شاء

0: استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله. إن شاء الله في السجدة في الركعة الأولى، في السجدة في الركعة الأولى. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان، أدينا بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. كان معنا قارئاً للقرآن الكريم القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. أمنا في الصلاة الشيخ عبد اللطيف السيد عبد اللطيف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نقل لكم هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية الزملاء الزميلان طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسة بالإذاعة المهندس حسام هشام، أحمد رامي، أحمد إمام، رامي عبد المنعم، ومن كنترول الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد، طارق شحاتة، أشرف محمود. في الأخير تقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وهذه تحياتي محمد بدر من أسرة المذيعين. على أمل لقاء قريب نترككم في معية الله وأمنه. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عنايات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في السابعة إلا الربع، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.
2: حب المهيمن

اصبوا بروح.

0: الكرام أصبر بروحي.
1: قدم المبتهل الشيخ شكر عبد الرحمن هذا الابتهال: اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك أجمعين. الآن حان موعدكم مع هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: عمري يمر بسرعة، ولسوف يأتي هادم اللذات. ماذا عساني إن رحلت مقصرا؟ هل اعتبرت اليوم قبل مماتي؟ آه من الدنيا فتنت بها، وقد حرمت فؤادي لذة الطاعات. يا رب هذا الحال عندك علمه، بدل بعفوك يا كريم حياتي. سبحانك.
1: واهب الخير بالخليقة سبحانك، يا ذا الجلال والإكرام.
0: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تماما 6:00 من صباح الجمعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمرون مع حضراتكم حتى 8:00. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدءا من الآية 73 من سورة الحج وحتى ختام سورة المؤمنون برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له،

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

0: الرحيمين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا الآية 73 من سورة الحج وحتى ختام سورة المؤمنون. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تستمعون إليها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الساعة 11 إلا الثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: في أثناء وضوئي أحيانا أمسح الأذنين وبعض الشعر في الرأس حول الأذنين، يقول السائل: فهل هذا يكفي أم لابد من مسح مقدم الرأس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. فقد دلت الآية الكريمة على أن مسح الرأس بالماء فرض من فرائض الوضوء، غير أن الفقهاء قد اختلفت آراؤهم حول القدر الممسوح، هل هو كل الرأس أم بعض الرأس، تبعا لاختلافهم في دلالة الباء في قوله تعالى برؤوسكم. فجمهور الفقهاء على أنها للتبعيض، واختلف أيضا في قدر البعضية يعني. ومن ثم يكفي مسح بعض الرأس للفرض، إذ المسح يعني شيء لا يقتضي استيعابه في العرف. تقول: مسحت يدي برأس اليتيم، شعر متعدد دخلت الباء على متعدد، فمن ثم فإنها تكون للتبعيض عنده. ويد ذلك بما ورد في السنة الشريفة بما روى عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وهذا يدل أيضا على أن المراد مسح بعض الرأس. من ثم يتحقق المسح في أي ناحية من الرأس، سواء في مقدم يعني مقدمة الرأس أم في أي ناحية. ويقول الشيرازي عن مفهوم الرأس أو اصطلاح الرأس: وهي ما اشتمل عليه منابة الشعر المعتاد والنزعتان منه أنهما في سمت الناصية، والصدغ من الرأس أيضا لأنه من منابة شعره. وكذا اختلف الفقهاء في مسح الأذنين هل هو سنة أم فريضة. ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسح الأذنين فرض، وبعضهم يرى أن مسح الأذنين سنة. جاء في المغني لابن خدامة: والأذنان من الرأس يمسحان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معاوية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي. ويستحب إفرادهما أي الأذنين بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هو من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه أي عن الرأس، لذلك أي لكونهما من الرأس على وجه التبع. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما كذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه وأن يجعل إبهاميه لظاهرهما أي الأذنين. وجاء في المغني في مغني المحتاج للخطيب الشربيني في تعداد سنن الوضوء يقول: ثم بعد مسح الرأس يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لا لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخ أذنيه ويأخذ لهما ماء جديدا. ومن ثم فليراعي المتوضئ الجمع بين مسح الرأس مستقلا، وكذا يراعي مسح الأذنين أيضا الجمع بين الأراء، ويستوي في مسح الرأس في أي ناحية من الرأس. هذا ولله التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ألف يقول في رسالته: ونحن في الصلاة بعض المصلين أثناء قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله العظيم. يقول السائل: فهل هذا القول يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها مكانة عظيمة حيث حفت بمجموعة من الأركان والشروط والآداب حتى تقبل من فاعلها. ومن هذه الآداب وقوف المأموم صامتا خلف إمامه منصتا لقراءته، مستمعا بقلبه لها متدبرا لمعانيها. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أهل العلم من المفسرين: هذه الآية نزلت في القراءة أثناء الصلاة، حيث يجب على المأموم أن ينصت لهذه القراءة متدبرا لها بقلبه. أما التعليق على بعض القراءة من المأموم كما جاء في سؤالك من قول بعض المأمومين عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، استعنت بالله العظيم بصوت مسموع، فإن هذا التصرف خارج عن الآداب التي يجب أن يلتزم بها المأموم خلف الإمام حتى ولو كانت في صورة الدعاء، لأنه لم يمتثل لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حدث هذا من بعض المصلين من الأعراب، فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لجهله. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. يعني هل سألت الله تعالى لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء؟ فلفت نظره إلى الخطأ في الدعاء، ولم يبطل صلاته لجهله بآداب الصلاة. بينما حين حدث مثل ذلك من معاوية ابن الحكم الحكمي، حين دعا لأحد المأمومين معه في الصلاة فقال له: يرحمك الله بعد أن عطس، قال له بعد الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم وغيره، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة. فينبغي علينا جميعا أن نلتزم بآداب الصلاة التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا، وبالله التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية السادسة من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت هباء منبثا.
2: ما وجه التناسب بين هذه الآية الكريمة وبين الآية السابقة، وما دلالات التعبير بقوله فكانت هباء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة تشبيها بليغا يصور ويوضح بيان حال الجبال في الآية السابقة في قوله تعالى وبست الجبال بسا، فبينهما تناسب شديد، فهي مكملة لسابقتها ولا يتم التصوير إلا بها، وهو تصوير لبيان حال الجبال يوم القيامة في مرحلتها الرابعة بعد مرحلة النفش التي صورها الله في سورة القارعة في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما عن دلالات التعبير بقوله تعالى فكانت هباء، الفاء للترتيب الزماني، لأن الأرض ما لم تتحرك والجبال ما لم تنبس لا تكون هباء منبثا. وقوله كانت بمعنى صارت. ومن دلالاتها هنا في هذه الآية الدلالة على تحقيق وقوع الحدث حتى كأنه وقع في الماضي.

0: دلالات التعبير بقوله هباء الدلالة على شدة البس أي شدة تفتيت الجبال، لأن الهباء دقاق التراب وما نبت في الهواء، فلا يبدو إلا في أثناء أشعة الشمس المنحصرة في الكوة ونحوها، فهي تلوح كأنها سابحة في الهواء وهي أدق من الغبار.
1: ما دلالات قوله منبثة في جملة الختام؟
0: أولا، أصل البث التفريق وإثارة الشيء كبث الريح للتراب، والمبسوس المهيج بعد سكونه وخفائه، كما قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والمنبث اسم فاعل، انبث بثه إذا فرقه. ولا يخفى دلالات التناسب الصوتي والبلاغة الصوتية بين هذه الفاصلة في قوله منبث وما قبلها في قوله تعالى بس. وهكذا اتضح التناسب الشديد بين هذه الآية الكريمة وبين سابقتها، فهي مكملة لها وكأنهما آية واحدة. قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع الإسلام والدعوة. ونلتقي اليوم حول واجب الداعية أو الحدود التي يملكها الداعية في محاولة تغيير ما بأنفس الناس وما بطباعهم. أمن حق الداعية أن يحمل الناس بالقوة على ما يريد، أم أن الداعية صناعته الكلمة والتوجيه والنصح؟ إخوة الإيمان، قدوتنا دائما ودليلنا دائما سيد الدعاة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمره ربه أن يدعو الناس إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال لنا فيما امتن به علينا أنه أرسل فينا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة. وتستوقفنا اللفظة، ما الحكمة؟ هي أمر ندرسه في معاهد العلم ونتلقاه، أم أنها فطرة تستقر في الوجدان ثمرة طبيعية لتراكم أسرار القرآن وآياته وآلائه في نفس العبد المؤمن، تشرق بها في نفسه أنوار تهديه إلى الطريق السوي؟ أقول إخوة الإيمان، قدوتنا رسول الله، وكانت شخصيته وشمائله وصفاته محببة إلى عباد الله، تحملهم على حبه وعلى حب ما يأمرهم به وما يدعوهم إليه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الناس جميعا أخا للكبير وأبا للصغير وقائدا للذي لا يستطيع أن يرى الطريق، كلهم يشعرون في ظله صلى الله عليه وسلم بالألفة والود والمحبة. ولعلنا لا ننسى يوما كان فيه صحابته صلى الله عليه وسلم يستعدون لخوض معركة من المعارك، وكان هو يصنفهم لمواقف القتال، وكان بينهم أحد صحابته صلى الله عليه وسلم له جسد ضخم يبرز منه بطنه أمام الصفوف، فدفعه صلى الله عليه وسلم دفعا خفيفا، فما كان من الصحابي إلا أن قال للرسول: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني، يعني اجعلني أقتص منك. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف للصحابي وقال: دونك فخذ، أي ها أنا ذا أمامك فاقتص مني. فما كان من الصحابي إلا أن احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومال على بطنه يقبله ويبكي ويقبله ويبكي. فسأله الرسول: وما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، نحن الآن على آخر عتبات الدنيا وأول عتبات الآخرة، ولست أدري، وإنما أحب أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله. بهذه الروح أيها الإخوة، كان حب الصحابة للرسول هو الذي حملهم على أن يطيعوه، لا عنفه ولا قسوته ولا جبروته، فما كان كذلك، وإنما كان الرؤوف الرحيم الذي صنع بهذه الرحمة وبهذه الرأفة حب صحابته له، فكانوا له نعم الطاعة ونعم السمع في كل ما يأمر به وما ينهى عنه. أقول هذا إخوة الإيمان، ونحن نشهد في زماننا بعض المشتغلين بالدعوة الذين يحملهم حماسهم غير الواعي على أن يعنفوا بالناس، فيكونون للناس منفرين ويكونون للناس مفرقين، وتكون بينهم وبين الناس فتنة الدعوة كلها في غنى عنها وفي أمس الحاجة إلى أن يتعاملوا مع الناس بالرفق وبالحكمة والموعظة الحسنة. مثال آخر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فنية الدعوة: جاءه شاب في مسجده يقول: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فهاج الصحابة وأوشكوا أن يقعوا بهذا الفتى وقالوا: يا رسول الله، دعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني وصاحبي. ثم أخذ الفتى ووضع يده على كتفيه وأخذ يسائله في رفق وتلطف وتودد. يقول رسول الفتى: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والفتى يقول لا لا لا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا لبناتهم. فخجل الفتى، ثم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة أصلحته، وكان يقول دائما: ما على ظهر الأرض أحب إلي من محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
1: تحت عنوان الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
3: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 الجمعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة الكهف.

on the wall.

الله الله.

Thank you.

Allah'ın emri, Allah'ın emri.

budget deficit for me.

بس كده.

Well,

الله عنك يا الله.

تسمع.

الله الله الله الله الله الله.

عندنا كله عندنا الرب يعيد يحفظنا من الاخوان.

0: الله الله، نسمع نسمع.
1: لو

Gracias.

Thank you.

like, I don't know.

Come on.

Welcome.

Thank you.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. نلاحظ في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين بين نهاية المتعمقين المتنطعين وهم المتشددون في غير موضع التشديد، الذين يتشددون حتى في العبادة، هؤلاء هم المتنطعون المتعمقون المتشددون. يقول ذلك 3 مرات لتأكيد إنكاره على التشدد حتى ولو كان ذلك في العبادة، لأن الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى التيسير وعدم التعسير، وإلى التبشير وعدم التنفير. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لأنه دين اليسر والرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه بيسره. فسددوا، اطلبوا السداد، وقاربوا إن لم تبلغوا الكمال، وأبشروا على عملكم الصالح، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يبين أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: القصد القصد تبلغوا، أي الزموا الوسطية، الزموا الاقتصاد والوسطية، تبلغوا مقصودكم، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين. ومعنى واستعينوا بالغدوة، الغدوة السير أول النهار، وأما الروحة فهي آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة آخر الليل، أي استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفي وقت فراغ قلوبكم، حتى تتذوقوا طعم الطاعة وجمالها، ولتبلغوا مقصودكم. إن هذا الدين دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد روى أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط، أي 3 رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، كأنهم يرونها قليلة، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الرزق ليس مجرد أموال تجبى أو ثروة تكتنز، بل هو كل ما ينتفع به الإنسان في حياته. الرزق صحة في البدن، وسكينة في القلب، وذرية صالحة، وعلم نافع، وراحة بال لا تقدر بثمن. وقد قضى المولى سبحانه وتعالى أن يكون السعي الشرط الأساسي لنيل هذا الرزق، فقال في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمشي في مناكب الأرض هو الأخذ بالأسباب، والعمل بجد وإخلاص دون كسل. إن البركة في الرزق لا تأتي للقاعدين، بل تسعى إلى الذين يبدؤون يومهم بالتوكل على الله، ويسعون بنية صادقة لكسب الحلال. فكن أخي المستمع الكريم، كن على يقين أن ما كتب لك لن يأخذه غيرك، وأن سعيك المشكور لن ينقص من قدرك، بل يزيدك رفعة وبركة. اضمن لنفسك نية خالصة وسعيا جادا، وارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفاه.

بالنور أكفانا الحياة. الضحى من نور من والندى من فيض من. الضحى من نور من والندى من فيض من. سبحت لله في العش الطيور.

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

0: وهي أيضا صنع من عيش وفي رزق من وهي أيضا صنع من.
1: اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول خوف المنافقين من البشر أكثر من خوفهم من الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث عن أهمية النظر لجميع مراحل الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الألوهية. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وإياكم أن تظنوا أن مناهج الله لحركة الحياة الدنيا التي تسعدكم بأن تكدوا وتجتهدوا وتخلوا قلوبكم من الحقد والغش ولا تأخذوا مالا إلا من عرقكم لا من دماء غيركم وتنبسطوا كده وتنتهي الدنيا. لا، شوفوا الآخرة بقى الأخرى. ليه؟ لأن الدنيا مهما طالت لا تظنونها من آدم إلى أن تقوم الساعة، بل دنيا كل واحد هي مكسه فيها، بمعنى أنه إذا مات تلك دنياه انتهت، إنما تدوم لغيره كما جاءت إليه من غيره فإنها تذهب منه إلى. فما تنظروش بس إلى الحياة الدنيا وتقول ده منهج كويس يخلي الحياة كويسة أوي وخلي كل واحد آمن في نفسه وفي عرضه وفي ماله ومش عارف إيه وبتاع، قل له لا، اعمل حاجة تانية فوق دي خلاص. اتقوا الله ولتنظر نفس، هي تنظر نفس ولا ينظر النفوس؟ قال لك لا، يجب أن يكون النظر للإيمان النفس للنفس، ما تاخدش المسألة من غيرك في الإيمان، خذ المسألة منك أنت، اوعى تختلط نفسك بنفس الغير، لأنك لا تعلم أهواء الناس في أغراضهم، فأنت اللي مالك نفسك، فشوف إيه نفسك هي السوسها بقى. ليه؟ قال لك لأن لكل واحد غرض في الحياة، وقد يلف غرضه بأشياء أخرى، فأنت استيقظ وشوف إن لف غرضه في الحياة بأشياء أخرى، خلي نفسك واحدة بس، لأنه مش هيسأل عنك ولا أنت تسأل عنك. ولتنظر نفس، ولذلك أفردها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نقول له إذا كان الله قد أعطاك ثم جعل لك مدة البلوغ فلا يكلفك إلى أن تبلغ، سبك تربع في الحياة زي ما أنت عايز، وبعد ذلك بلغك، كلفك في التبليغ. قال له ما لم كلفك في التبليغ، قال لك إيوه حين يبلغ نضجك. لو كلفك في الطفولة ويطرأ عليك الإيه؟ إنك تبلغ، فتطرأ عليك نفوس تانية، أشياء تانية في نفسك، فوق الأكل وفوق الشرب وفوق كل حاجة. قل له آه، يوم يكلفك حتى تأتي هذه، يبقى يكلفك وفي صحبتك الجهاز الشاق الذي يتعبك في حياتك، لكن في الأول سابك كده. ومع ذلك أيضا قدر غفلتك، فقال إياك أن تعرف أن لك أجلا تقعد تعمل لحد، أنت لا تعرف متى يأتي الأجل. فإن كان الله قد قال في كتابه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، شوف 40 سنة مش 15، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. الله، بقى التوبة دي توبة العقلاء بتوع 40 سنة بتوع النبوة اللي وصلوا لسن النبوة، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز، شوف الفضل بقى، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أرأيتم ربا يعامل خلقه هذه المعاملة؟ بقى يبقى للبلوغ 15، وبرضه بين البلوغ والأربعين عمل لك برضه، قال لك لأن البلوغ يبقى بعدها شرة الإنس وشرة مش عارف إيه، لا بعد 40 سنة مالكش عذر بقى، عمر النبوة خلاص برضه هقبلك. لكن من يضمن نفسه ليعيش إلى 40؟ أدي المسألة بقى، يبقى اخطفوا بقى عملكم الصالح قبل 40، يمكن ما تجيش. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، قال لك نعم، أنت تعيش في دنياك الآن بأسباب الله المخلوقة، هوى ربنا عنه لك، أرض بتبرز لك طعام، وأمية تجيلك، كل ذي موجود لك، لكن هذه المسألة على مقدار سعيك في الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله أعطاك نعمة، ففيه نعم إن عملت فيها تعطيك، وإن لم تعمل تعطيك، بس لما تعمل تعطيك الضروري. أردت أن تتلف الحياة لا، يبقى لازم تتعامل معها. الأرض تزرعها مش عارف إيه بتعطي الزيت أكل، ويمكن لو لقيت غيضة كده ولا واحة فيها أكل تقدر تاكل، إنما ما تديكش الترف ولا إيه ولا المثل. إن أردت أن تعلي حياتك يبقى لك منك عمل بقى، ففيه شيء يفعل لك
وإن لم تفعل معه.

0: الشمس انت بتعمل فيها حاجه، الهواء ما بتعملش فيها، انما الارض تفلحها وتعمل مش عارف. ان احسنت فلاحتها هتاخد منها ثمره. ولذلك سمى الله الذين نجحوا في منهج الحياه اولئك هم المفلحون، يعني الذين تعبوا في شق الارض واستنبطوا والى اخره، ولم يكن عملهم لقصد حياتهم وانما في بالهم غير القادرين على العمل. ولذلك يقول لك والذين هم للزكاه فاعلون، مش للزكاه مؤدون، لا هم يفعلون فعلهم في حركه الحياه لقصد ايه؟ الزكاه. يعني ايه؟ يعني يقول لك اعمل حد حاجتك عشان الباقي إيه؟ ترد على الذي لا يقدر. يبقى ده زكاه عطاء الله لك ان تقدر وهو عاجز. ولذلك لو نظر العاجز اللي بياخد الزكاه الى فضل الله عليه لعلم انه بعجزه فقد ثمره حركته هو، ولكن اخذ ثمره حركه الاخرين جميعا. فيبقى شوف العطاء ما تقولش ده زلده، ده حتى الله يحط رجل على رجل ومش قادر يمشي ولا قادر يعمل حاجه، يجي له صاحب ايه يخبط عليه يديله حقه. يبقى مدلل ولا مش مدلل؟ يبقى ربنا ان سلب منه شيء فقد اعطاه ايه. ولذلك قال العارفون الغني والفقير. الفقير شرط في إيمان الغني، ولكن الغني ليس شرطا في إيمان الفقير. نعم، لأنه فيه ركن لازم يصدر. ولتنظر نفسه، وأنت حين تعيش بالأسباب تأخذ من نعيم الحياة على قدر حركتك مع الأسباب. فإذا ما جاء الغد اللي ربنا بيقول لنا عليه، الغد اللي سماه غد عشان كل واحد إيه يفهم إنه بكرة، ده بكرة ده طويلة شوي، فيمكن بعد ما يرد طرفه تنتهي حياته. إنما هو برضه خلاها إيه؟ تنظر نفسه ما قدمت غد. ليه؟ أم قال لك لأن غد كنت تعيش في دنياك بأسباب، ولكنك في غد تعيش بالمسبب. لا شمس ولا قمر ولا هوى، ما في حاجة من دي خالص. وأشرقت الأرض مش بنور الشمس، بنور ربها. وبعدين ترزق كده من حيث لا تحتسب. كنت تجتهد لتأكل وتؤكل من تعوله، ولكن هناك بمجرد ما يطرأ عليك تلتفل تلاقي الأكل جاي. وهذا منتهى ما يريده الكادحون في الحياة، إنهم يتجدعنوا ويربوا لهم ثروة ويعملوا مش عارف حياة مستقرة عشان يقعد بقى في آخر عمره يحط رجل على رجله، يا واد اعمل لي يا واد اسمل لي. قال لك لا، أنت مش هتقول يا واد ولا أي حاجة، يخطر على بالك الشيء فيأتيك. ليه؟ لأنك عشت لا بالأسباب ولكن عشت بالمسبب. فإذا كانت هذه هي الحياة، وبعد ذلك ترزق أصنافا من النعيم، كلما رزقوا إيه؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لا بس كلها مش مانجا زي بتاعتي، برضه هتاخدها مانجا ثانية حاجة. الله، ليه؟ لأن لك إيجاد الأسباب، ودي إيجاد مين؟ إيجاد المسبب. نعم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بالله. بعد كده هتنظر نفسه ما قدمت لغد، بس إياك أن تعرف الغاية ولا تأخذ الوسيلة. اتق الله بقى في الغاية، اعمل لها علشان تير. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، ما هو النسيان؟ النسيان أن تكون المعلومة موجودة قبل ثم تنصرف عنها أنت بمشاغل أخرى فتتنسي المعلومة الأولى. ليه؟ لأن العقل في بؤرة اسمها بؤرة الشعور. الشيء يجي يبقى يجي بؤرة الشعور، ما يستظلش بؤرة الشعور أي خاطر، ما يجيش بؤرة الشعور بس، يمر فيها بس لحد ما تأخذ طلبة ثم ينتقل إلى حاشية الشعور عشان يجي شيء آخر، شريط ماشي. وإلا لو ظل الشيء في بؤرة الشعور لما التفت إلى إيه؟ إلى شيء آخر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يوم لما يجي بؤرة الشعور وتعرفه يروح الحشية. لما يروح الحشية عايز بقى أنك تستدعيه عشان ما يبتش، لأنه لو راح الحشية يروح في حشية إيه إذا تقعد بقى وتقول إيه وصلى الله وصلى الله عليه، وتقعد عشان تفتكر وتقعد أهدى النسيان. طب وكيف كان الله معلوما لهم ثم نسوا ذكر الله؟ من أول آدم، لأن الله حينما خلق آدم فأخرج منه ذريته ذرة وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. الله، ذرات. قال لك الذرات دي فيها إيه؟ الخلق إلى أن تقوم الساعة. شوف عظمة التكوين بقى، ولذلك كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه ذرة من آدم، لأن الحيوان اللي أنجبني من أبي كان حيا في ظهر أبي، وأبويا برضو ميكروبه كان حي في ظهر أبوه. سلسل المسألة دي في الظهر، لو أدرك الذرة دي يعني موت ما كانش ينجب. إذا ما دام أنجب يبقى فيه إيه؟ فيه ذرة من إيه؟ من آدم. هي المخاطبة، المخاطبة قال لك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هو يخاطب الذر بقى زي ما هو عايز، قادر قدرته بقى. الله يخاطب كل حاجة، يخاطب الأرض وأن ربك أوحى لها، يخاطب النحل بيخلها، قال هو حر. طيب وبعدين؟ فإذا أنت جيت يوم القيامة إياك أن تقول إنا غفلنا عن هذا، أو إنا وجدنا آباءنا على أمة، الغفلة منهية، الاعتذار بقى منهي. ليه؟ لأنه كل ساعة يذكرك بالرسول، كل ساعة يذكرك بالرسول، ساعة ما تتخمس المناهي يجيب الرسول. إزاي؟ أم قال لك لأن الرسل هم متواليين، توالي الأمثال في الكون، وبعد ذلك الذين يتبعون الرسل فيه ذنوب يعملوها، ولكن فيهم مناعة الذرة تردهم إلى الله. طب أدي واحد، طب واحد استشرف المعصية، المجتمع اللي حواليه يمنهم. فإذا عزت في نفسه، المرجع عز في نفسه وبرضه المجتمع فسد ولا عزش، يقول لا المسألة عايزة بقى إيه؟ نجيب رسول ثاني. يبقى إذا الغفلة بالنهاية بإيه؟ بالرسل اللي هي المتتالية. أو تقول إن أباءنا كانوا على إيه؟ أمة، وإن على آثارهم مقتدون. تقول له الله أباك. طب أباك آدم خد الحكم من الله، آدم خد الحكم مباشرة وخد التجربة في الجنة وعمل كل حاجة والشيطان وكله كل شيء، مش اداها لأولاده؟ لو كنا، طب ولاده هيبقوا له زيه، لو كنا ماشيين زي ما بيقولوا أجدنا آباءنا على أمة كان تظل الأمور مهدية، إنما أنت وجدت أباك على أمة فسدت. طب وفسدت إزاي؟ بتوارد الغفلة عليها. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم توليتم مهمة الأنبياء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، بأنتم الخيرية أنكم أخذتم مهمة الرسول في إيصال البلاغ، فما عادش بيجي إيه؟ بيجي رسول. وضمننا أن مجتمعنا لا يسلب من وجود الخير، لازم في خير. وإذا العارفين قالوا إيه؟ إذا بالغ الناس في الإلحاد زاد الله في المدد، علشان يعمل إيه؟ عشان يعمل توازن، وإلا تنطمس الإيه؟ تنطمس الحقائق. كل الناس مش تلاقي واحد ولا واحد في البلد يبقى نموذج الخير في الإيمان. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخزي المنصرفين على المنهج بأنهم يقول الرجل الغلبان ده اللي قاعد لوحده منطوي ويمكن مش لاقي هاكل ويمكن مش لاقي حتة يقعد فيها وينام في حيلها، ويقولوا تعيل في ماذا فتعيلي؟ الله اشمعنى عرفته دلوقتي؟ لأنك عرفته أنه ملحوم بربه منفصل عن خلقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما معنى إطالة الغرة والتحجيل وما حكمهما؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الغرة بياض يكون في مقدمة الرأس، ومعنى إطالتها أن يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه عند الوضوء. أما التحجيل فهو بياض يكون في الذراع والرجل، وإطالته بأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، وكلاهما من خصائص الأمة المحمدية. وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب فعلهما، وعدوا ذلك من سنن الوضوء، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث واردة في ذلك، منها سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أمته يوم القيامة بقولهم: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ، يعني يوم القيامة؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة، ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والخلاصة أن إطالة الغرة والتحجيل سنة ويثاب فاعلها كما قال جمهور الفقهاء، ولكن ننبه أن هذا ليس مدعاة أو مبررا للإسراف في الماء، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك والرضا رضاك. تعطف على من عبدوك وتحنن علينا يا ذا الفضل والإكرام. سبحانك سبحانك أنت القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نشهدك أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين، واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب، واشف من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدي من غرته الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان والتقدم لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل الخير. نحييكم مع نسمات هذا الصباح الجديد، صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من سورتي الزمر وغافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
5: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء حزنون. الله خالق كل شيء.

له مقاليد السماوات

Oh.

law.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء

Well, well, well.

له مقاليد السماوات

قل فقط.

Terima kasih.

بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله

No.

0: Juden.
1: ونفخ

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب

0: 我唔。
1: Thank you.

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع

0: Juden.
1: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا.

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

0: didn't.
1: No.

0: gegeben.
1: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

السلام عليكم. الله يزيدك.

وقابل التوب. شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وقد تلا علينا من سورتي الزمر وغافر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن وسائل تقوية اليقين، ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. من الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين، أولا تحقيق محبة الله ورسوله، فمحبة الله ورسوله توصل إلى برد اليقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من الأسباب أيضا تحقيق تقوى الله، فتقوى الله نابعة من اليقين فيه سبحانه وتعالى وما أخبر به من الغيب، وبالتالي العمل المتواصل بلا انقطاع واستحضار مراقبته سبحانه وتعالى يدخل الإنسان في باب الإحسان. والذين من صفاتهم الإيمان بالغيب وأداء الواجبات من صلاة وزكاة وصيام وغيرهم، لديهم يقين في الآخرة يدفعهم لمزيد من العمل. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالتقوى توصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان، والإحسان هو المغذي لليقين، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن كانت التقوى من ثمرات اليقين، إلا أنها من أسباب زيادته واستقراره وثباته في وجه محاولات الباطل لإفساده.
1: وهذا إن دل يدل على أهمية التقوى.
2: نعم، فللتقوى أهمية عظمى في تقوية اليقين وفي تحقيق اليقين. كما أن من الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين الإقبال على القرآن الكريم والالتصاق به والعمل بأخلاقه، فهو من خلال اليقين من أعظم أسباب زيادته. كذلك كما قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كذلك من الأسباب الاقتداء بالأنبياء والرسل. قال تعالى في قرآنه: فبهداه مقتده. فالاقتداء بالأنبياء والرسل من أعظم تحقيق اليقين في القلوب، وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرسله ربه رحمة للعالمين، والذي أرسله ربه قدوة حسنة في كل شيء، وخصوصا في قضية اليقين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الوسائل التي تحقق اليقين النظر والتأمل والتفكر في الآيات الكونية وفي بديع صنع الله تعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ونلاحظ أثر ذلك على زيادة اليقين كما قال تعالى في قرآنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ قال تعالى في قرآنه: وفي الأرض آيات للموقنين. فكلما نظرت وتفكرت في آياته الكونية وبديع خلقه ازددت يقينا فيه سبحانه وتعالى. كذلك من الوسائل الصبر، فهو قرين اليقين ومن أعظم أسباب ثباته ونمائه. قال تعالى في قرآنه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك النظر لحال من ماتوا بغير يقين وكيف طلبوا الرجعة، حدثنا القرآن عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ومن الوسائل والأسباب التي تعين على تحقيق اليقين الدعاء والتضرع، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ محمد الصيفي في تلاوة من سورة القصص تذاع إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ محمد الصيفي ولد في عام 1885 بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف فتعلم علوم الدين والقراءات. قرأ الشيخ محمد الصيفي بالإذاعة المصرية منذ إنشائها في عام 1934 مع الشيخ محمد رفعت، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، وقد تميز بحسن الأداء وقوته. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتجويد والقراءات، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر سبتمبر من عام 1955 رحل عنا الشيخ محمد الصيفي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورة القصص يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي ما تيسر من سورة القصص. أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى رحمه الله رحمة واسعة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ترضاها لهم وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرايا، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا، من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نلتقي وإياكم مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 84 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإلى مدين أخاهم شعيبا

إن أريد

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مخ العبادة، وقيل هو العبادة. فيا أخي، لا تحرم نفسك من خير الدعاء، فإن لم يستجب لك الله تعالى في الدنيا فلعله يؤجل لك ثوابها في الآخرة. الدعاء هو الصلة بين العبد وربه، فيجب على العبد ألا يقطع هذه الصلة أبدا، وعليه أن يداوم على التضرع إلى مولاه، لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة. سئل ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين عن الدعاء كيف يكون، فأجاب قائلا: إذا دعوت الله فاجعل في دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه مقبولة، والله أكرم من أن يقبل بعض دعائه وأن يرد بعضه.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال
0: ما الحمد وكيف يكون الحمد لله كما جاء في قوله تعالى في سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أي إن الإله الحق المستحق لكل حمد وتقديس إنما هو الله وحده جلت قدرته، فهو الإله الحق الذي لما علم عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل حمدا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح الله فاتحة كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين. ولأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي لأصول النعم وفروعها، أما حمد غيره فهو من باب المجاز والكناية، حينما أقول له أحمد لك صنيعك هذا يا فلان فهو من باب الشكر وليس من باب الحمد، لأن الحمد لا يكون إلا لله رب العالمين. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا سورة العلاق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة العلق، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سنعيش مع تلاوة طيبة من سورة الكهف، وهذه سورة مكية أيها الإخوة، تقدم العبرة البالغة والموعظة النافعة الملائمة لأحداث الفترة المكية من خلال ما سقته لنا من قصص وأخبار. ونظرة واحدة أيها الإخوة إلى بداية هذه السورة، نراها بدأت بالحمد لله، وهي واحدة من سور خمس بدأت بهذه البداية الطيبة. السور هي سورة الفاتحة أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأخيرا سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه أيها الإخوة، أعني الحمد لله، كلمة جليلة الشأن يقولها المؤمن في مواجهة من امتن الله به عليه من فضل وتأييد، كما تقال في مواجهة الامتحان الصعب والابتلاء الشديد، والله سبحانه لا يحمد على مكروه سواه. وفي هذه السورة نحمد الله تبارك وتعالى وحده، لأنه منزل الكتاب قويما لا عوج فيه، ينذر من ضل ومن انحرف، ويبشر المؤمنين الصالحين بالثواب العظيم. ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبذ مشاعر الحزن والأسى من أجل كفر قومه وإعراضهم. وينبغي أن يتأكد لكل مؤمن واع أن كل ما على الأرض زينة يبتلى بها العباد، منهم من يعرف على حقيقتها فلا تشغله عن التزود لأخرى، ومنهم من انغمس في ضلالها وزخرفها، وأن النهاية المؤكدة حولها إلى صحراء جرداء أو تراب لا نبات فيه. ثم تبدأ الآيات بعرض القصة التي سميت السورة من خلال أحداثها، أعني قصة شباب الكهف. إنها قصة بالغة العجب، ولولا عرض القرآن الكريم لأحداثها ما تصورت يا محمد أنها أمور وقعت على صعيد الحياة. ثم تعرض قصتهم بإيجاز دقيق، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا عرض للقصة بإيجاز. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، يقول سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة أمام هذه الصفات التي تعد ملامح للشباب المسلم الواعي أو شباب الكهف. إنهم في سن الفتاة أي الشباب وحداثة السن، وأنهم مؤمنون إيمانا عظيما بربهم، وأن الله منحهم الرشد والهداية في سلوكياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم فلا تضعف أمام المحن ولا تهون إذا تكاثرت عليها الأحداث. وهنا هيأ الله لهم مرفقا يحميهم ويؤويهم، وهو الكهف الذي دخلوا فيه. وضرب الله على أذنهم فناموا نومة طويلة، والرقيم معهم فيه مواعظ هداية، وكلبهم يبسط ذراعيه على باب الكهف أو في فنائه يحرسهم. لقد وظف الله سنن الكون في خدمتهم، فالشمس لا تؤذيهم في مشرقها ولا مغربها بل يصيبهم منها شعاع ضئيل بسيط بقدر ما يحتاج الإنسان إلى الشمس. ووقفة الكلب في فناء الكهف تجعلهم في أمن، وتحركهم وهم نائمون لئلا تتقرح أجسامهم من طول النوم. من ينظر إليهم يمتلئ قلبه رعبا ويفر خائفا، وهذه حماية من الله تبارك وتعالى. ثم يبعثهم الله سبحانه بعد النوم الطويل، نوم استمر 309، وهنا إشارة علمية لابد أن نقف أمامها متدبرين لنجد جانبا هاما من جوانب الآية القرآنية، أي الإعجاز القرآني. إن رب العالمين يقول: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. لما قال رب العالمين هذا 300 ثم قال وازدادوا 9؟ الذين يتأملون كتاب الله تبارك وتعالى تأملا جيدا يجدون أن هذه الفترة بالتقويم القمري 309، أما بالتقويم الميلادي فبالضبط 300 فقط. كون القرآن الكريم يقول وازدادوا 9 كان يبين الفرق بين التقويم الهجري أو التقويم القمري والتقويم الميلادي. ويدور بينهم حوار عندما يستيقظون من هذه النومة الطويلة، يستبين من هذا الحوار أنهم لم يعرفوا المدة التي قضوها في هذا النوم العميق. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وأحسوا بالجوع وطلبوا إلى أحدهم أن يأخذ بعض النقود الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسد جوعه، وعليه أن يكون فطنا ويحتل الأمر حتى لا ينكشف أمر هؤلاء الهاربين من الطغيان، وحتى لا تكون العاقبة وخيمة. وأخيرا انكشف أمرهم وعرفت قصتهم، وكانت المدينة قد تغير أمرها إلى التمسك بدين الله والسير على شريعة الحق والعدل. وتبقى أيها الإخوة دروس القصة، وأترككم أيها الإخوة في رعاية الله لتعيشوا في رحاب القصص القرآني متأملين متدبرين، والله يهدينا جميعا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لما لها من تأثير إيجابي على نفس المسلم. تمثل سورة الكهف منهجا قويما في حياة المسلم، فهي سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، كما أنها وقاية للمسلم من فتن الدنيا. ونجدها كذلك تذكر المؤمن بالحياة الآخرة وبيوم الحشر والحساب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها. إعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع ترتيل المبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وساعتنا الآن 10:00.

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

ده قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سورة الكهف. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وساعتنا الآن 10:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعاليم نافعة ووصايا جامعة تبث في المسلم الأمل والشجاعة والقوة وتحوله إلى فرد نافع ومفيد يملأ الدنيا خيرا وعطاء وإحسانا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إيمانه، وليس المراد به قوة البدن، خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وهو الذي في إيمانه ضعف، وفي كل واحد من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان. والقوة المحمودة تحتمل وجوها عديدة، فمنها القوة في الطاعة، فيكون المؤمن أكثر عملا وأطول قياما وأكثر صياما وجهادا وحجا، ومنها القوة في عزيمة النفس، ومنها القوة بالمال والغنى، فيكون أكثر نفقة في الخير وأقل ميلا إلى طلب الدنيا، وغير ذلك من وجوه القوة. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: واستعن بالله. ثم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز، والمراد به هنا الكسل، وهو ضد النشاط، وهو التثاقل إلى الأرض عما لا ينبغي التثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع وجود القدرة عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. وبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول كلمة لو في مثل هذا الموضع، نبه على أنها تفتح عمل الشيطان من منازعة القدر والتأسف على ما فات، لأن فيها الاعتراض على القدر والتحسر من وقوعه، فما أراده الله عز وجل واقع لا محالة، إذ قضاء الله وقدره لا يتخلف. فما دام الإنسان قد اجتهد في العمل وأخذ بالأسباب مستعينا بالله وطلب الخير منه سبحانه، فلا عليه بعدها إلا أن يفوض أمره كله لله، وليعلم أن اختيار الله عز وجل هو الخير حتى وإن كان ظاهر ما وقع له مكروها. ولا يستطيع أحد من الخلق دفع قدر الخالق عز وجل وتغييره دون إذن من الله، وإن اجتمعت لذلك الدنيا بما فيها. وفي هذا الحديث لفظة ينبغي التنبيه إلى ضبطها ضبطا صحيحا، وهي كلمة ولا تعجز بكسر الجيم وليس بفتحها، لأننا كثيرا ما نسمع ولا تعجز، والأصل أن نقول ولا تعجز، لأن الفعل عجز هنا من العجز الذي هو الضعف وانقطاع الحيلة دون الأمر، فهو بوزن ضرب أي عجز يعجز بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المضارع. وأما إذا كان بوزن فرحة أي عجز يعجز بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع، فيكون من العجيزة أي من الركون إلى الراحة والدعة وعدم الأخذ بالأسباب وعدم القيام بالحركة والنشاط. وعلى هذا يكون المعنى موافقا لما جاء عليه الحديث، ولا يقال عجز الإنسان بالكسر إلا إذا عظمت عجزته. فالمعنى المراد من الحديث يستقيم مع نطقها استعن بالله ولا تعجز بالكسر، أي ولا تميل إلى الراحة وترك القيام بالعمل وترك القيام بالحركة والنشاط. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إضاءة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة النور حتى ختام السورة الكريمة يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

قيد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

عذاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

والله خلق كل دابة من ماء

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد

فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة النور، رتلها علينا برواية حفص عن عاصم القارو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، معنا اليوم موضوع يعني من الأهمية بمكان، نظرا لما يترتب عليه من أحكام. هذا الموضوع هو صناعة التصورات وتغيير المفاهيم وأثر ذلك في تغيير الأحكام المترتبة. بداية نتحدث عن أهمية تناول هذا الموضوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبلا شك أن تلاقح الأفكار وتلاقي الحضارات وتلاقي الأفكار هنا وهناك يرتب أن مشاريع معينة قد يراد أن تدخل إلى حيز التنفيذ الثقافي في مجتمع من المجتمعات.
1: نعم، مشاريع فكرية.
2: مشاريع فكرية.
1: نعم، يراد فرضها.
2: نعم. يراد فرضها. لذلك نحن نطرح هذا السؤال: من الذي يصنع القاموس الذي نتكلم به؟
1: نعم.
2: إذا طرحنا هذا السؤال في البداية يكون الجواب الأصل أننا نحن الذين نصنع القاموس الذي نتكلم به وفق اللغة التي نتكلم بها ووفق المفاهيم والمصطلحات التي توضع في المجال الثقافي والشرعي والمجال التعليمي لإيجاد مفاهيم ثابتة، مفاهيم يراد أن تحقق استقرارا فكريا على مدار الزمن الطويل. لكن هذا الذي نريده نحن قد لا يريده الآخرون وقد لا يريده غيرنا، فيستعملون مصطلحات من شأنها أن تحدث عدم استقرار للمصطلحات التي عندنا، أو على الأقل تغيير هذه المصطلحات التي عرفناها وإيجاد قبول للمصطلح الآخر الذي يراد أن يحل محل المفهوم الذي عندنا. نضرب مثالا لذلك. على سبيل المثال، مثلا لو أننا أخذنا كلمة الحرية وهي المنطلق كمصطلح موجود في كل ثقافات.
1: نعم، صحيح.
2: لكن نطاق عمل هذا المصطلح قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع وفق الرؤية التي يراها المجتمع محققة لمصلحته.
1: نعم، مفهوم الحرية في الغرب يختلف عن مفهوم الحرية في الشرق.
2: نعم، وفق الأساس الذي انطلق منه هذا المصطلح، مصطلح الحرية.
1: نعم.
2: نحن عندنا الحرية حرية منضبطة، ليست حرية مطلقة بل حرية مقيدة.
1: نعم.
2: وكما يقولون الحرية المطلقة مفسدة المطلقة.
1: نعم.
2: فلا بد أن تقيد الحرية حيث يضر بالآخرين، فحريتي تقف عند حدود حقك أنت.
1: نعم.
2: عند حدود حريتك أنت.
1: نعم.
2: عند حدود حرية التكليف الشرعي.
1: نعم.
2: ولذلك التكليف الشرعي هو يمثل قيودا على هذه الحرية. لما يأتي القرآن الكريم ويقول لي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يأتي هذا كقيد على الحرية. لي أنا أتساءل فيما بعد، لماذا أتى هذا القيد؟ لماذا لم يتركني ربي سبحانه وتعالى حرا في أن أفعل ما شاء، خاصة في أن هذه الأعمال إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قد تمثل منفعة موهومة على الأقل بالنسبة لي، قد تمثل لذة كما جاء في القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأثبت أن هناك نفع من نوع ما موجود في الخمر وهو تحقيق اللذة والنشوة.
1: نعم.
2: لكن هذا النفع وهذه المصلحة موهومة بلا شك في جانب المفاسد المترتبة. ولذلك القرآن أهمل هذا هذه المصلحة. التكليف الشرعي أهمل هذه المصلحة وجعل بالنسبة لي الأصل أنه لا حرية لك في هذا المجال. فإذا عندما نأتي إلى هذا المصطلح المستقر فكريا عندنا وثقافيا وشرعيا في المجتمع المسلم، في المجتمع المصري، في المجتمع العراقي، في المجتمع كذا، في المجتمعات التي تتبنى الشريعة الإسلامية، سنجد بأن هناك محاولات حثيثة وصبورة لتغيير هذا المصطلح وجعله يعمل في نطاق آخر غير النطاق الذي كان يعمل فيه. فوجدنا أمثلة عديدة جدا، مثلا يسمون أو يريدون أن يطلقوا على الخمر والميسر مشروبات روحية، ويريدون أن يتكلموا عن العلاقات بين الرجل والمرأة في غير إطار عقد الزواج بأنها، وعلاقات الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة بأنها علاقات مثلية مثلا.
1: ويطرحون يعني ألفاظا ربما مثلا تجد قبول لدى البعض، يقول زواج مساكنة مثلا،
2: وزواج مساكنة
1: زواج
2: والصداقة بمفهومها الذي يرتب يعني علاقات جنسية معينة. هذا كله في الحقيقة عندما يتسرب إلى العقل المسلم المستقر وفق مفاهيم محددة يرتب عند التكرار، لأنه لا يقولها لي مرة واحدة وإنما يقولها لي مرة ومرة ومرة. فعنصر التكرار هو عنصر مهم للغاية في تثبيت هذا المصطلح. ثم بعد أن يكرر مرة ومرة ومرة ومرة بصبر شديد، ثم يأتي بعد ذلك عنصر القبول أو الاعتياد على ذلك،
1: يحدث ألفة لهذا
2: المصطلح ويحدث اعتياد
1: ويزول ما له من أثر سلبي قديم.
2: قد يزول نعم، وبلا شك أنه يعني عند الأجيال التي قد تتلقى هذا المصطلح ودون أن تبحث في خلفيات هذا المصطلح وموراءيات هذا المصطلح قد تتقبل هذا المصطلح قبولا كبيرا جدا جدا. طبعا هناك أساليب وأدوات مختلفة لعل من أهمها في الوقت الحاضر لتثبيت هذه المصطلحات وتغيير المفاهيم هو المواقع التواصل الاجتماعي. الانفتاح الكبير جدا في الفضاء الإلكتروني أصبحت المعلومات فيها سيولة كاملة، بمعنى أن المصطلح وإن كان قديما قد يستمر سنوات لترسيخه في المجتمعات وتغيير مفاهيم بعض المجتمعات، الآن يمكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن عن طريق الفضاء الإلكتروني أن يغير في يمكن في أسبوع فقط بعد ما أن كان يستخير سنوات.
1: هذا يدعونا للسؤال عن كيفية ضبط هذه المصطلحات وضبط هذه الألفاظ. كيف نحدد ونقف على اللفظ الحقيقي والمصطلح الحقيقي لهذا المفهوم؟
2: هذا السؤال مهم للغاية. ما موقفنا نحن من كل هذه الأفكار الوافدة ومن كل هذه المصطلحات الوافدة علينا؟ هل نحن سننعزل عن العالم أو أننا سنقبل على العالم؟ بلا شك أنه أننا لن ننعزل عن العالم، وأن الأفكار آتية، وأنه مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع التقدم التكنولوجي الموجود الآن أصبحنا قرية صغيرة وفي عصر العولمة أصبحنا غرفة صغيرة أيضا، بدلا قرية صغيرة أصبحنا غرفة صغيرة، وأن هذا الجهاز الذي بين يدي يحمل كل العالم بين يدي. إذن علينا أن نتعامل بالمنهج الذي وضعه الإسلام. المنهج الذي وضعه الإسلام يمكن أن نتلخص في قواعد ثلاث. القاعدة الأولى أننا لن نرفض أي مصطلح ولا نقبل أي مصطلح. يعني نحن في إطار هذه الأفكار لابد أن توضع أمام المعايير العلمية، لابد أن توضع أمام فلترة، ثم نقبل ما يكون مقبولا عندنا ونرفض ما يكون مرفوضا، وننظر أيضا إلى المآلات، لأن المصطلحات ليست محايدة على كل حال. المصطلحات التي تفل إلينا ليس فيها حياد،
1: كل مصطلح وليد بيئته،
2: وليد بيئته وله خلفية، وقد يكون من ورائه مشروع معين. فعلينا أن ننظر في المآلات وننظر في المضمون الذي يحمله هذا المصطلح، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الحكم. ولذلك العلماء وضعوا قيد، قالوا العبرة للمعاني لا للألفاظ. اللفظ لا يهمني كثيرا بقدر ما يحمله من معنى، فإن كان المعنى الذي يحمله معنى حسن معنى طيب وفق معايير الشريعة. أنا الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وإن كان هذا اللفظ أو هذا المصطلح من ورائه خلفيات معينة ويحمل مشاريع ليست محايدة ويضر بي وبمجتمع فليس مقبولا.
1: نعم.
2: هذه هي القاعدة الأولى، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.
1: نعم.
2: الألفاظ ليست محايدة على كل حال، والمصطلحات ليست محايدة على كل حال، بل بعض هذه المصطلحات تحمل تصورات معينة فلا يمكن أن تقبل أو ترفض دون تمحيص. القاعدة الثالثة، الميزان في ذلك في رجوعنا إلى التمحيص هو الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمرجع النهائي ليس في شيوع المصطلح، بل في موافقة هذا المصطلح للحق والعدل والمفاهيم الصحيحة التي عندنا.
1: إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورة الروم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محبة الله تعالى هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. قال عنها ابن قيم الجوزية: محبة الله تعالى هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، إنها النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. ومحبة الله عز وجل هي الغاية العظمى التي يسعى إليها الخلق لينالوا الرضا والعفو. وقال العلماء: من عرف نفسه أحب ربه، ذلك لأن من طبيعة الإنسان حب الخير لنفسه وحب البقاء. فإذا علم الإنسان أن خيره وسعادته وبقاءه بيد الله عز وجل، فإن ذلك سيكون أكبر دافع لحب الله عز وجل. فمحبة الله تعالى هي الغاية العظمى، وتعني الاستسلام والانقياد والخضوع لعظمة رب العزة والجلال، وتعني أيضا عشق التكاليف ما دامت هذه التكاليف من المحبوب الأعظم من الله سبحانه وتعالى، وباعتبار هذه التكاليف تشريفا وتكريما. يا أخي الكريم، ولقد ورد في الحديث النبوي الشريف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا زيننا بالإيمان وجعلنا هداة مهتدين. يا أخي الكريم، ولقد ورد في الصحيح عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يا أخي الكريم، إن محبة الله عز وجل هي السعادة القصوى والفرحة العظيمة. النجاح الكبير هو أن يحظى الإنسان بمحبة رب العزة والجلال. هذه المحبة هي التي تجلب الراحة والأمن والأمان والسكينة.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:17 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. القارئ في هذه الإذاعة الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وينقلها على الهواء الزميل إسماعيل دويدار. ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وما يتيسر من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك حقا علينا.

يصيب به.

الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، نهانا الإسلام عن اليأس، واليأس إما أن يكون في الأمور التي تتعلق بالحياة ومواصلة الحياة والأخذ بأسبابها، إذا ما أصيب الإنسان بوعكة أو أصيب الإنسان
2: بفقد شيء
1: أو لم يواصل طريقه لأمر ألم به. رأي سيادتك في من ييأس من روح الله، كيف يتغلب الإنسان على هذين النوعين؟ لأن في ناس بتصدر للناس فكر ظلامي هدام، واحد عاوز يرجع ويتوب لربنا سبحانه وتعالى يقول له لا لا لا يا ابني، انت اخرتك سودة، ده انت كذا، ده انت ما. فكيف نفتح الطريق، طريق الامل والعودة الى الله تبارك وتعالى لهؤلاء، وكيف كذلك نرسم الطريق لمن تعثر فيه ليواصل المسيرة وينجح ان شاء الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد، فنحن لا نبعد كثيرا إذا قلنا إن الإسلام دين التفاؤل، دين الأمل في الله سبحانه وتعالى. نحن نقيس قدرة الله تعالى على قدراتنا، وهذا خطأ فاحش. هل هناك مشكلة بين ربنا وبين أحد من الناس؟ إطلاقا. اليأس كفر، هكذا قال القرآن حين أظلمت الدنيا من حول سيدنا يعقوب عليه السلام،
1: السلام،
2: بفقد ولده الأول الأحب الأمثل عند أبيه عليه السلام. مضت الأمور و سيدنا يعقوب يتألم لفقد يوسف، ومن قطع أمله في الله لحظة أبدا،
1: بل قال لأبنائه
2: يا بني، هم جايين يقولوا له ده ابنك سرق وكذا وكذا وكذا،
1: هذه الادعاءات.
2: فقال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا. الكلمة دي لا أريد أن أقف معها لغويا كثيرا لأنها ستستهلك حلقات، إنما أقول استمع إلى الجرس الصوتي في الكلمة، فتحسسوا من يوسف وأخيه، التمسوا بهدوء وخفة ولطف مكان يوسف ومكان أخيه. لم يفقد الأمل. هم قالوا له أكله الذئب من زمن، لكنه يقول فتحسسوا ليس من بنيامين وإنما من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليائس من رحمة من روح الله، هذا يعتبر الإله كشخص من الناس. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ورحمته ليس كمثلها شيء، وعفوه وإحسانه ولطفه كل ذلك ليس كمثله شيء. لا تقيسوا قدرات الله، لا تتصوروا قدرات الله على قدراتكم أيها الناس. نحن بشر، نحن نسبيون، الله مطلق، صفات الله مطلقة. أيها الناس آمنوا بالله كما يليق بجلال الله، والله سبحانه وتعالى لا يفرح بخطأ عبده، إنما يفرح بتوبة المخطئ ورجوعه إليه أكثر مما يفرح الواحد الذي فقد دابته وعليها طعامه وشرابه فينام من أنه لا يجد الدابة وطعامه وشرابه عليها، ثم يستيقظ فيجد الدابة واقفة عند رأسه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضل بعيره في فلاة وعليها طعامه وشرابه، فنام ثم قام فوجدها.
1: واعلموا أنكم في الدنيا ولستم في الجنة.
2: طبعا
1: الدنيا لابد وأن يكون بها أخطاء ويكون فيها زلات،
2: ده أكيد.
1: إذا ما يأس الإنسان من رحمة الله عز وجل بعد ارتكابه هذه الزلات وهذه الأخطاء، وسدت في وجهه طرق الإنابة والرجوع إلى الله،
2: إلى من يرجع؟
1: إلى من يعود؟
2: وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
1: الله،
2: ما تشكر وتآمن بعد التوبة. وبعدين ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الرحمن. حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجديد للإيمان، لأنه عرف أن له ربا يوقف ببابه ويستتاب ويستغفر. وحين يستغفر العبد يغفر الرب، وحين يتوب العبد يقول له ربه: مرحبا بك عبدي. ويوم أن قامت السماوات والأرض والجبال والبحار بثورة ضد ذلك الإنسان العاصي الغضوب المرتكب للآثام والأوزار، للفواحش ما ظهر منها وما بطن، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الطريق أمامك أيها العاصي مفتوح إلى الله، لا أحد بيده أن يغلقه أبدا. والله يناديك أيها الشارد من شرودك البعيد الذاهل أن تعود إليه. عودك معناه أنك مؤمن بأن لك ربا يستتاب فيتوب.
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر السجدة وهل أتى على الإنسان. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الإذاعة الخارجية فيها تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وينقلها على الهواء الزميل إسماعيل دويدار. وتلتقون وكالمعتاد في كل يوم جمعة مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي تأتيكم في الخامسة إلا الثلث إن شاء الله. ضيفها اليوم فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لفضيلة مفتي الجمهورية. ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي. ويمكنكم أن تتواصلوا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
2: الراكعون الساجدون

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله قامت بربها الأشياء وسبحت بحمده الأرض والسماء، وما زال الكون وسيظل محكوما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فما من شيء إلا هو خالقه، وما من رزق إلا هو رازقه، وما من خير إلا هو سائقه، وما من أمر إلا هو مدبره، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله يا صمد، يا فرد، يا أحد، العز في جاهك والعون والمدد، وليس لنا أحد عليه نعتمد إلاك يا سند. سلم أمورك للحكيم العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن أوثق بما في يد الله مما هو في يده. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. أنشأت مدرسة النبوة فاستقى، أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. هي للعلوم قديمها وحديثها، ولمنهج الدين الحنيف منار. ربيت فيها من رجالك ثلة، بالحق طافوا في البلاد وداروا، لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، ونحن في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، الذي تتصل فيه الأرض بالسماء ويستجيب الله فيه الدعاء. وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة في أجواء مليئة بالحب والإيمان والولاء والانتماء لهذا الوطن الحبيب مصر، كنانة الله في أرضه، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن أراد استجلاب الرزق وحلول البركة فيه فعليه أن يتطلع إلى ربه سبحانه، يدعوه ويناجيه، فهو تعالى المانح المانع، المحيي المميت، المعز المذل، القاهر فوق عباده فلا يمانع، الآمر بما يشاء فلا يراجع، الحاكم بما يريد فلا يدافع، يخلق ويرزق، يهدي ويرشد، يرفع ويخفض، يغني ويفقر، إذا أعطى أدهش بالعطاء، وإذا رضي كانت السعة والنماء، فعال لما يريد ويعطي فوق المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والبركة هي توفيق من رب السماء، فإذا بارك الله في العمر أطاله، وإذا بارك في المال نماه، وإذا بارك في الصحة حفظها، وإذا بارك في الأولاد أرشدهم للخير وهداهم للحق، وإذا بارك الله تبارك وتعالى في الزوجة أقر بها عين زوجها فأطاعت إذا أمر، وأبرت إذا أقسم، وسرت إذا نظر، وحفظته إذا غاب. نعم، إن استجلاب الرزق وحلول البركة يكون بصدق الإيمان والتقوى وصدق التوكل على الله والاستقامة على منهج الله والاستغفار وشكر النعم والصدقة في السر والعلانية والدعاء والأخذ بالأسباب وإفشاء السلام. نعم، فما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع الذي يعيش فيه، وسلام مع بيئته التي هي نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية ودينية، وهو ما سيدور حوله خطبة اليوم. نعم، إن الحفاظ عليها أحد أبواب شكر نعم الله وحفظ الأمانة وإسعاد الإنسان. فالله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الحفاظ على البيئة كذلك الحرص على الزرع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. نعم، اعلموا أن الطاعات والحسنات وتقوى الله عز وجل سبيل للخير والبركة للفرد والمجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد قليل سنستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ونحن هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني.

tú

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق.

0: بميدان العباسية، ويحضر معنا هذا اللقاء الشيخ أحمد جمال وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف اللاوي وكيل مديرية الأوقاف بالقاهرة، وإمام المسجد الدكتور عباس فتح صالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع النداء الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة القارئ الشير إبراهيم راشد الفشني، ونحن هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة نعيش معكم أجواء هذه الجمعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبة اليوم: البيئة نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية، ويلقيها على مسامعنا بمشيئة

الله عز وجل الدكتور أحمد سمير عطية من علماء الأزهر الشريف وإمام مسجد عمرو بن العاص. والحفاظ على البيئة يعد من قبيل التقرب لله عز وجل بالأعمال الصالحة ومن قبيل فعل الحسنات، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الناس. أيها الإخوة المؤمنون، وينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من أسرة هندسة الهواء الزميلان وليد صبحي وسيد عبد الله، وكذلك من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. أيها الإخوة الأحباب، إننا ونحن في هذه اللحظات نستدر عطف الله عز وجل ورحمته بعد أن جئنا نلبي النداء، نداء الله عز وجل بأن نذر متاع الدنيا ونسعى لذكره سبحانه. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الدكتور أحمد سمير قنديل من علماء الأزهر الشريف وإمام مسجد عمرو بن العاص يرتقي درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، نسأل الله عز وجل له التوفيق.

الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى نشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا إذا رمت مدح المصطفى شغفا به تبلد ذهني هيبة لمقامه فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرقا هوى فيه أحلى من لذيذ منامه إذا قال فيه الله جل جلاله رؤوف رحيم في سياق كلامه فمن ذا يجاري الوحي والوحي معجز بمختلفيه نثره ونظامه فاللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا محمد حبيبك ومصطفاك وخليلك ومجتباك محمدي الذات أحمدي الصفات محمود في الأرض والسماوات صلاة تزيدنا بها فيه حبا وإليه جذبا ومنه قربا وامنحنا سقياه وعرفنا إياه حالا ومآلا حسا ومعنا ظاهرا وباطنا يا كريم أما بعد عباد الله تعالى إن البيئة هي ذلك الكون الذي خلقه الله عز وجل وأعده للإنسان خلق الله عز وجل هذا الكون بما فيه من أجل الإنسان ليقوم بالعبادة أو ليقوم بالمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها وهي العبادة والعبادة هي العبادة بمفهومها الواسع التي تشمل التمسك بالعقيدة الصحيحة وأداء العبادة المشروعة وبناء الإنسان وصناعة الحضارة وعمارة الأرض ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن يحيا الإنسان في بيئة صحية آمنة وأرست القواعد والمبادئ التي تكفل سلامة البيئة وحمايتها من العبث والفساد والإفساد البشري فتأتي توجيهات الجانب النبوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بترسيخ قيم النظافة العامة والحفاظ على البيئة
فنجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلويث مصادر المياه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من إيذاء الناس وتلويث الطرق والأماكن العامة، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالذي يقضي حاجته في الأماكن والطرق العامة مستوجب لأن يلعنه الناس. فهذه التوجيهات المحمدية تمثل سبقا حضاريا في ترسيخ قيم النظافة العامة والحفاظ على البيئة. أيها الكرام، حتى يعيش الإنسان في بيئة آمنة مطمئنة لا يحمل هم الرزق، قدر الله عز وجل في البيئة الموارد الطبيعية والأقوات التي يحتاجها الإنسان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فقال رب العالمين: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فأقواتنا في باطن الأرض موجودة، ولكن نحتاج إلى من يخرجها ويهتم بها ويحافظ عليها. فالقرآن الكريم يؤسس ويقعد ويرسي مبدأ التنمية المستدامة المستمرة المتواصلة. فخير الله عز وجل يمتد ليشمل كل الأجيال من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، والأرض وضعها للأنام. ومن جانب آخر، يؤكد لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى القرآني فيؤكده ويوضحه ويبينه، فيحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على الإنسان أن ينمي الأرض وأن يبدع في الزراعة والصناعة والتجارة والفن والحضارة وكل ما يعود بالنفع على الإنسان، حتى في أشد الظروف وأصعب المواقف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، نعم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إلى هذا الحد يا سيدي يا رسول الله، في الوقت الذي ينتهي فيه العالم، نعم حثا منه وتأكيدا على أن يكون الإنسان منميا لهذه البيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أيها الأفاضل، نحن مأمورون بعدم استهلاك الموارد الطبيعية لصالح جيل واحد بالزراعة الجائرة أو الصيد الجائر أو التعدين الجائر الذي يحاول استنزاف الثروات لصالح جيل مع عدم اعتبار حساب الأجيال القادمة. الإسلام أيها الكرام
ينظر إلى الكون نظرة شمولية متكاملة مترابطة متساندة بجميع مكوناته. فالكون هو كتاب الله المنظور الذي يشهد بعظمة الخالق ويترجم ما جاء في الكتاب المستور وهو القرآن الكريم. فإذا تأمل الإنسان الكتابين، الكتاب المنظور وهو الكون والكتاب المستور وهو القرآن الكريم، ازداد يقينا بعظمة هذا الخالق جل في علاه، وازداد إدراكا لمسؤوليته في الحفاظ على هذا الكون. فالنظرة المادية البحتة التي تتعامل مع البيئة باعتبارها موارد قابلة للاستغلال هي نظرة قاصرة، كما أنها تعد سبباً في صناعة الأزمات البيئية العالمية. فالتلوث البيئي هو في الحقيقة يرجع إلى التلوث الفكري، لأنه أفقد الإنسان فهم رسالته في بناء الإنسان وصناعة الحضارة وعمارة الأرض والحفاظ عليها. لذلك تأتي توجيهات القرآن الكريم وتأتي النواهي من رب العالمين على أنه لا نفسد في هذه الأرض، لأن الأرض في الأصل خلقها الله صالحة للإنسان، والإنسان هو الذي يفسد. فيقول رب العالمين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويخبرنا الحق جل في علاه أن الفساد الذي نراه في جميع العالم إنما هو بسبب ما اقترفه الناس وبسبب ما عملته أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم وضع العلاج في نفس الآية فقال: لعلهم يرجعون. بل إن هناك أناسا ليس لهم هم ولا هدف في الحياة إلا الإفساد في الأرض. يخبرنا الحق جل في علاه عن هذا الصنف من الناس فيقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لذلك يشرع لنا الحق جل في علاه قانون التدافع حتى لا تفسد الأرض بفعل المفسدين الذين يجب دفعهم ومنعهم والأخذ على أيديهم ومنعهم من الفساد والفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيها الكرام، إن حماية البيئة مسؤولية دينية ومجتمعية وأخلاقية، والحفاظ عليها أحد أبواب شكر نعم الله عز وجل، وهذا يتطلب منا التوقف عن كل ما يدمر هذه البيئة، فيتطلب منا عدم الإفساد في هذه البيئة، ويتطلب منا ترشيد استخدام الطاقة واستخدام الماء، ويتطلب منا عدم الإسراف في استهلاك الطعام والشراب، ويتطلب منا إعادة تدوير المخلفات، ويتطلب منا التوقف عن كل الأعمال التي تؤدي إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الكرام، إذا كنا قد تحدثنا عن الآثار السلبية والسيئة التي يسببها الفساد البيئي، فإن هناك فساداً آخر متعلقاً بالفساد الأخلاقي، ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وهي ظاهرة التصوير بدون إذن وبدون علم. إذا كنا قلنا قد إن الفساد البيئي يدمر الأرض، فإن الفساد الأخلاقي يدمر من يعيشون على الأرض. لذلك تأتي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم شديدة في مثل هذا الجانب، أن يتبع الإنسان عورات الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقرر لنا قاعدة يجب على الإنسان أن يحيا بها في جميع حياته حتى يلقى الله عز وجل، قاعدة الستر، أن يستر الإنسان أخاه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن التصوير يوثق حقا، هو كذلك يفضح سترا، والمعيار في ذلك هو المقصد والأثر. فماذا كان قصدك من التصوير؟ إذا كان قصدك من التصوير إثباتا وتأكيدا وتسجيلا وتدوينا وتسجيلا، فبها ونعمت. وإذا كان قصدك من التصوير تشهيراً وذماً وفضحاً وتعييراً وقدحاً وطعناً وقذفاً وإيذاءً وابتزازاً، فلبئس ما فعلت ورب الكعبة. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فغمض وقل: يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسترون ولا يفضحون. اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يعمر ولا يخرب، ويصلح ولا يفسد، ويبني ولا يهدم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت اللهم على الحق أقدامنا. اللهم احفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروهٍ وسوءٍ يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخيرٍ فوفِّقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بشرٍ ومكرٍ وسوءٍ وتدبيرٍ فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا اعتدلوا.
3: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل هذه الجمعة المباركة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وخطب الجمعة وأمن في الصلاة الدكتور أحمد سمير عطية من علماء الأزهر الشريف، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية مهندس وليد صبحي وسيد عبد الله وصفوة محمد رفاعي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي وراني عبد الباسط وهشام محمد، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية تحت عنوان تزكية النفس طريق الفلاح والنجاح. نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الإنسان لا ينال السعادة الحقيقية ولا الفلاح في الدنيا والآخرة إلا إذا سعى إلى تزكية نفسه وإلى تطهيرها من الذنوب والمعاصي. فالنفس بطبيعتها أمارة بالسوء، ولا يصلحها إلا الإيمان والعمل الصالح ومجاهدة الهوى. وقد جعل الله تزكية النفس سببا للفوز، فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها. فهي عبادة عظيمة تحتاج إلى صبر واستمرار، لأنها أساس صلاح القلوب ومصدر نور الحياة. فالنفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالشهوات والغرور والكسل والعدوان، ولا ينجو منها إلا من رحم الله. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا تركت النفس على هواها قادت صاحبها إلى المهالك وأسقطته في الذنوب. أما إذا خالفها وجاهدها وداوم على محاسبتها وسعى في إصلاحها، فإن الله يهديه طريق الهداية ويفتح له أبواب الخير ويصل به إلى الفلاح الحقيقي. وقد أمر الله عز وجل أنبياءه بتزكية أقوامهم، فكان من وظائفهم الأساسية تلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت التزكية في مقدمة المهام، لأنها أصل كل صلاح ومفتاح لكل خير، وبدونها لا ينتفع المرء بعلم ولا بعبادة ولا بمال ولا بمنصب. إخوة الإيمان، إن التزكية تبدأ من الإخلاص، لأن العمل بدون إخلاص رياء، والسعي بلا نية خالصة لا يثمر. فالمخلص لا يهمه مدح الناس أو ذمهم، ولا يسعى لرضا الخلق على حساب الخالق، بل يجعل مرضاة الله سبحانه وتعالى هي الهدف، ويتقي الله في سره وعلانيته، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويعلم أن الله مطلع على قلبه، يعلم خفاياه ويرى سره ونجواه. ثم تأتي المجاهدة، لأن تزكية النفس لا تتحقق بالأمنيات بل بجهاد طويل وصبر دائم. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمؤمن يجاهد نفسه عن الكسل في الطاعات وعن التهاون في المحرمات، وكلما جاهدها قويت إرادته ونمت بصيرته وتطهر قلبه واستقام سلوكه وصار أقرب إلى الله. ومن أهم وسائل تزكية النفس المداومة على ذكر الله، لأن القلب لا يطهر إلا بالذكر ولا يطمئن إلا به. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما أقبل العبد على الله بلسانه وقلبه أقبل الله عليه وشرح صدره وملأ نفسه نورا وطمأنينة. وكذلك من وسائل التزكية قراءة القرآن بتدبر، لأنه كلام الله الذي يزكي النفوس وينير البصائر ويهدي للتي هي أقوم. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن جعل لنفسه وردا من القرآن يقرأه ويتأمل معانيه، فإن قلبه يلين ونفسه تخشع ويهتدي إلى الطريق المستقيم. ولا غنى عن صحبة الصالحين في طريق التزكية، فالصاحب يؤثر في صاحبه، والرفقة الصالحة تعين على الطاعة وتنهى عن المعصية وتذكر بالله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالصحبة الصالحة من أعمدة تزكية النفس. ومن علامات النفس الزكية أنها تفرح بالطاعة وتبكي على المعصية وتستغفر عند الزلل وتتواضع في حال الصلاح وتسعى في إصلاح قلبها قبل أن تحاسب الناس على نياتهم، وتشتغل بعيب نفسها قبل تتبع أخطاء الآخرين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فهو يدعو بتزكية النفس رغم كماله ورفعة منزلته، فكيف بنا نحن؟ وفي الختام علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نراقب ما نقول ونعمل، وأن نتوب إلى الله توبة صادقة لنكون من الذين قال الله فيهم: قد أفلح من زكاها. فالفلاح الحقيقي يبدأ من داخل النفس ولا يتحقق إلا بطهارتها وسعيها المستمر للارتقاء في مدارج الإيمان والطاعة.

إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وكانت تحت عنوان تزكية النفس طريق الفلاح والنجاح من موقع وزارة الأوقاف. أعدتها للإذاعة آمال عطا، نفذها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد صالح. كنت معكم في قراءتها فؤاد حسن. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ محمد الصيفي في عام 1885 من الميلاد بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف فتعلم علوم الدين والقراءات. قرأ الشيخ محمد الصيفي بالإذاعة المصرية منذ إنشائها في عام 1934 مع الشيخ محمد رفعت، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، وقد تميز بحسن الأداء وبقوته. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتجويد والقراءات، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر سبتمبر من عام 1955 رحل عنا الشيخ محمد الصيفي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة لما يتيسر من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي.

كسبت إن الله سريع الحساب.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلتقون في الخامسة إلا الثلث مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ويمكنكم من الآن أن تتصلوا علينا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. ومعكم في هذه الفترة فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لفضيلة مفتي الجمهورية، ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومخرجا لها الزميل علي عبد العال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا اليوم أن يكون معنا نماذج مشرقة صاعدة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن النموذج الأول.
2: سلام أحمد الحريري، الصف الثاني الثانوي الأزهري. أتممت حفظ القرآن على الشيخ الجهيني حمودة وبمساعدة عمي الشيخ كارم مراد الحريري.
1: هل شاركت في مسابقات لابن إسلام؟
2: نعم، شاركت في اتحاد شباب في بلدي، اتحاد شباب مدنار، منشئة القناطر الجيزة، محافظة الجيزة، وحصلت على المركز الثالث.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى من سورة الأحزاب، تفضل.
2: أعوذ

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن إسلام أحمد الحريري الصف الثاني الثانوي.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: ما زلنا في لقاء مع النماذج المشرقة، نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة.
2: محمد عتابي من قرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
0: أستمع منك إلى ابتهال في حب رسول الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليها نحيا وعليها نموت.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:15. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في هذه التلاوة من سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: بدأنا في اللقاء السابق دكتور الحديث عن السلام بين جنبات البيت المسلم، السلام الأسري كما أسميناه، وبدأنا نتحدث عن أهمية هذا السلام بين الزوجين وبين الآباء والأبناء حتى تسير سفينة الحياة الأسرية بنجاح، ولا نعاني من ويلات ما نراه في واقعنا في بعض الأسر من مشكلات زوجية تدفع بهم إلى الطلاق وإلى هدم البيوت. بدأنا نتحدث للزوجين في البداية عن سبل تحقيق هذا السلام الأسري، وتحدثنا إليهم عن ضرورة تقدير طبيعة العلاقة الزوجية وأنها تكاملية وليست ندية تنافسية. اسمح لي نواصل الحديث إليهما.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. من أهم أسباب السلام في الأسرة والأمان وأن تحل المودة والرحمة في البيوت مراعاة اختلاف العقول ومراعاة اختلاف الآراء والطباع. الذي يتخيل أن زوجته ستكون نسخة منه هذا واهم،
1: نعم،
2: وهذا للأسف يبدأ حياته خطأ. والتي تتخيل أنها يعني ستجعل زوجها يسير وفق آرائها فقط ووفق ما تطلبه فقط، فهي أيضا واهمة، وهي بهذا يعني تضع الأسرة في مهب الريح كما يقولون. ولكن على الزوج وعلى الزوجة أن يراعي أن اختلاف العقول واختلاف الآراء موجود. الزوجة ينبغي أن تدرك أن هذا الزوج كان يعيش بين أب وأم وإخوة، وكان من عادات أسرته كذا وكذا وكذا، وهو كذلك يراعي أنها خرجت من بيت ربما كانت فيه مدللة بين أب وأم يرعيانها، بين إخوة يحبونها، فينبغي أن يعوضها عن ذلك، وأن تشعر الزوجة أنها ما انتقلت إلا إلى بيت يعني يشبه البيت الأول في العطاء وفي الرفق وفي الحنان وغير ذلك. ولذلك الرفق في التعامل، هذا هو المبدأ الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله تعالى إذا أحب أهل بيت أدخل على

0: طبائع
1: نعم
0: واختلاف في البيئات، هذا أتى من بيئة وتربية معينة وهذه أتت من بيئة وتربية معينة، لابد من التكيف مع بعض
1: نعم
0: كما نقول. وكذلك دكتور الانتباه لمسألة إن كل إنسان فيه عيوب،
1: أحسنتم
0: الزوجة أول ما تكتشف إن زوجها به عيب معين لا تقبله تقول لك نفض الحياة الزوجية.
1: هنا لابد من أمر يسميه العلماء الواقعية. الواقعية بمعنى إنه كوني واقعية في نظرك إلى زوجك، هذا ليس ملاكا وإنما هو بشر فيه عيوب وفيه مميزات، وأن تكون واقعيا في
0: نعم
1: تطلعاتك إلى زوجتك، فهي بشر فيها عيوب وفيها مميزات، فغض الطرف عن العيوب وحاول إصلاحها برفق وركز في المميزات، فستجعل الحياة تقوم على المودة والمحبة. رسول الله صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وسلم
0: والسلام،
1: يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا يبغض زوج زوجته، إن كرهت منها صفة معينة ففيها مميزات كثيرة جدا. أحيانا أستاذتنا يأتيني الزوج والزوجة في المسجد مثلا، فأقول لكل واحد منهما: والله يعني أسمعك على انفراد، بمعنى أسمع الزوج أولا بعيدا عن الزوجة، مما تشكو، ماذا لا يعجبك فيها، والحكمة هنا تقتضي ألا تسمع الزوجة هذا الحوار،
0: النقد.
1: هذا النقد. وبعدين أقول له: طيب هذه عيوبها، حدثني قليلا عن مميزاتها. فيبدأ يتذكر، يحاول التذكر: لا والله فيها مميزات أنها عفيفة، مميزات أنها طيبة وأنها تصلي أنها ويذكر كثير من المميزات. فأقول له: يا أخي سبحان الله، يعني هذه المميزات لا توجد في كثير من الزوجات اليوم، فهل نحاول أن نصلح هذه العيوب التي ذكرتها من قبل برفق، ونحاول أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المميزات. كذلك الزوجة: زوجي به عيوب كذا وكذا وكذا، طيب ما مميزاته؟ كل زوج وكل زوجة يجلس مع نفسها كذا ويمسك ورقة وقلم ويقول: هذه مميزات زوجتي، وهي تقول: هذه مميزات زوجي. فسيجدون كثير من المميزات ومن الصفات الطيبة التي تشجع على الاستمرار في الحياة الزوجية.
0: وتغفر لها السيئات أو العقبات أو الحاجات التي لا ترضي فيها، ربما إن نظر إلى مزاياها قبل سيئاتها، أو هي كذلك يعني كما كان النساء والرجال زمان يا دكتور، يعني الأسر فيما مضى لم تكن بهذه الهشاشة،
1: نعم
0: وطبعا طبائع الناس هي
1: نعم
0: عبر الأزمان،
1: نعم
0: والسلبيات والإيجابيات موجودة في كل شخصية، لكن المنظور كان مختلف، كان هناك رغبة في استمرار واستقرار البيت.
1: هنا يعني نلمح إلى ضرورة الصبر وضرورة طول البال وضرورة إنه تقوم الحياة على الحب. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، هكذا يقول الشاعر.
0: ما شاء الله.
1: فالصبر، لابد أن تصبر المرأة على أخلاق زوجها، مش لمجرد أتفه سبب تقول له طلقني، وهو لمجرد أنها طلبت الطلاق يقول لها أنت كذا. يعني هذه العلاقة القائمة على هذه الهشاشة كما تفضلتم لا يعني ينبغي أن تقوم عليها أسرة، وإنما ينبغي أن تقوم الأسر على الصبر وتتحمل غضب زوجها وهو يتحمل غضبها. سيدنا أبو الدرداء كان يقول لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. يعني الذكاء هنا أن يستوعب الرجل زوجته وهي غاضبة، وأن تستوعب المرأة زوجها وهو غاضب، فإذا ذهب الغضب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه
1: يقول:
0: الصلاة
1: إذا
0: والسلام.
1: غضب أحدكم فليسكت، لوصية مهمة جدا، لأن وقت الغضب تخرج كلمات تهدم الأسرة.
0: صحيح.
1: لكن إذا غضب الإنسان سكت، فإذا ذهب عنه غضبه تحلى يعني الحكمة في الرد. وحتى بعض الأدباء أخذ من قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، يقول سبحان الله ما معنى سكت الغضب؟ كأن الغضب يتكلم،
0: نعم،
1: كأن الغضب يقول لك انتقم، كأن الغضب يقول لك اضرب.
0: ساعة الغضب ألقى بالألواح.
1: نعم، فالتعبير بسكت الغضب كأن الغضب يوسوس له ويقول افعل وافعل
0: صحيح.
1: وافعل وافعل، فالإنسان لا يستجيب. وقال صلى

0: الله عليه وسلم
1: والسلام.
0: لا تغضب. فالعلماء وقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قالوا ما معنى لا تغضب؟ أصل عدم الغضب ده مش ملك الإنسان،
1: نعم، شعور
0: يعني
1: فطري في
0: شعور
1: الإنسان.
0: فطري، أنا حدث أمامي شيء يغضب فطبيعي سأغضب. ما معنى لا تغضب؟ قالوا لا تغضب أي لا تطع الغضب، يعني لا تستجب لما يأمرك به الغضب، ولكن اسكت وأنت غضبان، اكظم غيظك، فإذا ذهب الغضب فلنجلس سويا ولنتحاور بهدوء، تحل المشكلة بإذن الله سبحانه
1: وهذا
0: وتعالى.
1: لا يقلل من شأن أحدهما يا دكتور، يعني الذي يمرر الريح كما نقول حتى تمضي سفينة الأسرة بسلام، هذا لا يقلل من شأنه، بالعكس ده هذا فيما بعد عندما يسكت الغضب يعلي من قدره في نظر الطرف الآخر، أنه
0: أحسن،
1: يعني من أجل بقاء الحياة الزوجية وحبا فيه تحمله وقت الغضب وقت الشدة.
0: وهو خيرهما عند الله
1: نعم
0: عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه
1: والسلام،
0: وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: نسأل الله أن يتحقق السلام بين جنبات البيت المسلم وأن تعيش الأسرة المسلمة في سكينة واستقرار. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ أحمد أبو خطوة هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة الفرقان يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا.

لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا

يتساءلون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً.

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع

فاغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الفرقان وما تيسر من سورة الشعراء، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي مع المصحف المرتل برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 9:17، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي فاطر وياسين. أما المصحف المرتل برواية قالون عن نافع مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري فيأتيكم في 7:15، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة النساء. أما الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأمور دينكم، وذلك في 15:45 من خلال اللقاء بضيفنا فضيلة الدكتور مجدي عاشور. ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: نود أن نبين لشبابنا كيف كسر القرآن الكريم أغلال التقليد الأعمى للآباء، وحثنا على أن نسير في مناكب الأرض بحثا وتنقيبا وتفكيرا قبل أن تعرف البشرية الجامعات والمراصد بقرون طويلة.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الناظر في آية الذكر الحكيم يجد أن القرآن الكريم قد حارب التقليد، لا سيما إذا كان التقليد في الباطل. تلاحظون معشر الشباب أن القرآن عاب على المشركين قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، عابهم على ذلك، كأن القرآن يقول لهم أين عقولكم أنتم؟ أين شخصيتكم أنتم؟ أين أنتم من هذا الذي أنتم فيه؟ لماذا تصرون على ألا تكون لكم شخصية؟ لماذا تصرون على أن تذوب شخصيتكم في شخصية الآباء والأجداد؟ لابد أن تستغلوا نعمة الله عليكم من حيث القدرة على التفكير والإبداع والتأمل في أنفسكم وفيما خلق الله تعالى من شيء. فالقرآن الكريم لا يريد للإنسان أن يكون أسيرا لموروثات أخذها الإنسان عمن كان قبله أو حتى عمن يعاصره بدون أن يعمل هو عقله أو فكره. هذا يدل على أن الإسلام يحترم عقل الإنسان وذاتية الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن هنا نجد أن الإسلام جعل المسؤولية على الإنسان مسؤولية ذاتية، فأنت لن تسأل عن فكر الآخرين ولا عن معتقدات الآخرين ولا عن سلوكيات الآخرين، أنت تسأل عن نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبالتالي ينبغي لكل شبابنا أن ينهضوا بأفكارهم وبعقولهم، لا يعيشون أسرى لموروثات الآباء والأجداد، لا سيما إذا كانت خاطئة. لكن إذا كانت هذه الموروثات على جانب من الحسن، أكد العقل على ذلك وساعد الفكر على صحة ذلك، فلا مانع من اتباعها.
1: يعني القرآن لم يترك ما مضى بالكلية، ولم يجعلنا يعني أسرى لما جاء في الماضي دون أن نتقدم، بمعنى أن ندرس الماضي وما رأيناه صالحا لعصرنا نبني عليه، ولكن نتطور طبقا لمقتضيات ومعطيات العصر.
2: نعم، هذا هو الواقع. ولذلك القرآن يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهكذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وجد عند المشركين عادات، منها الحسن دعا إليه الإسلام، لكن أمر أتباعه أن يفعلوه باسم الإسلام حتى يؤجروا. ووجد عادات سيئة كوأد البنات وشرب الخمر وغير ذلك، جاء الإسلام للقضاء عليها. فالإسلام دين العقل، فحيث كان العقل وحيث كان الفكر وجدت الإسلام.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الأحبة الأكارم، اللسان قليل الحجم عظيم الجرم، إن طاب فهو الأطيب وإن خبث فهو الأخبث. أوصى النبي بقوله: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وحذر بقوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. والعاقل إخوة الإيمان من يضع قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يضع هذا القول نصب عينيه. سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويبعضها لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 أجزاء، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر، فدعا الجارية بوضوء فقلنا له: أي صلاة نصلي؟ قال: العصر. قال: قلنا إنما صلينا الظهر الآن. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يترك الصلاة حتى إذا كانت في قرني الشيطان أو بين قرني الشيطان صلى، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبس بن جبر في بني حارثة. ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم يأتيان قومهما، وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة العصر في 4:13 إن شاء الله تعالى. بعد قليل مستمعينا نلتقي مع القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة من سورة البقرة. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور القصبي زلط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فالآيات التي سنستمع إليها تبدأ بنداء المؤمنين ثم دعوتهم إلى الإنفاق من رزق الله الذي ساقه إليهم. والمسلم عندما ينفق في وجوه الخير وهو يعلم أن المال مال الله، يهون عليه المال وتهون عليه الدنيا. ثم تأتي آية تجمع كثيرا من صفات الحق تبارك وتعالى، فتصفه بالوحدانية وبأنه القيوم، أي القائم على كل موجود، والذي لا قيام لشيء إلا بوجوده وتدبيره، وبأن له الملكية المطلقة التي لا يرد عليها قيد ولا شرط، فتحدث في النفس تأثيرا ورهبة وخشوعا. وتبين الآيات بعد ذلك أن الإنسان حر في اختياره الإيمان أو الكفر، وأنه لا يكرهه أحد على هذا الاختيار، وأنه سيلقى جزاء هذه الحرية، وأن من آمن فقد اتصل بالله، ومن كفر فقد ابتعد عنه، وأنه سبحانه يهدي من يمد يده إليه، ويضل من أدار ظهره وأغلق منافذ الإدراك عنده. وتبرز الآيات أن الإسلام أمر بالجهاد لدفع العدوان ولحماية المستضعفين الذين يفتنون في دينهم، فالاعتداء على العقيدة أشد من الاعتداء على الحياة، كما قال الله: والفتنة أشد من القتل. وتتناول الآيات بعد ذلك موضوعا واحدا في جملته سر الحياة والموت وحقيقة الحياة والموت. فتحكي الآية الأولى حوارا بين إبراهيم عليه السلام وملك في أيامه يجادله في الله وفي وحدانيته وتدبيره للكون، فعرفه إبراهيم بأن ربه هو الذي يحيي ويميت، يعني ينشئ الحياة والموت. فأجابه الملك: أنا سيد هؤلاء القوم وأستطيع التصرف فيهم بالحياة والموت، فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له. ولم يسترسل إبراهيم في الجدل حول تلك الحقيقة، منح الحياة وسلبها، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فانقطعت حجة الكافر، ولكن الله لم يهده، لأنه لا يهدي من أعرض عنه وأغلق منافذ الإدراك عنده. والآية الثانية تبرز طلاقة القدرة في الحياة والموت، وأن الرجل الذي مر على قرية لا يوجد فيها أحد من الناس، وهي محطمة على قواعدها، فمشهد الموت مرسوم عليها، فتساءل: كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأعطاه التجربة الذاتية، أعطاه التجربة في نفسه، فأماته 100 عام ثم بعثه. وهذه التجربة لم تكن في طعامه، ولكن في شخصه وحماره، فرأى بعد أن بعثه الله كيف ضمت عظام الحمار بعضها إلى بعض، وكيف عادت إليه الحياة. ومن طلاقة القدرة هذا التباين في المصير. الطعام لم يتغير، وكذلك الشراب، ظل الطعام والشراب على حالتهما 100 سنة، وأمات الله عز وجل الرجل والحمار، فتلك طلاقة القدرة التي لا يعجزها شيء، ولهذا لم يملك إلا أن يقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك ما حدث لإبراهيم، طلب أن يشاهد كيف يعيد الله الحياة إلى الأموات، فأعطاه الله مثالا على ذلك، شاهده بنفسه ثم قال في النهاية: واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

واسع كرسيه السماوات والأرض

حبه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك في يوم الجمعة، داعين الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، بعد لحظات يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل العصر أربع ركعات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من الابتهالات قدمه الشيخ عبد الرازق الجندالي. مستمعينا الكرام، في حوالي 5:45 من بعد صلاة العصر وكالمعتاد تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور، وأسعد بتقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين، ونسعد باتصالاتكم ونسعد برسائلكم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، اللهم آمين. أذان العصر.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:48، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. وجاء في الأثر: الصلاة مفتاح الجنة. وجاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة على وقتها، خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وما يتيسر من سورة البقرة على مدى 10 دقائق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما معنى إطالة الغرة والتحجيل وما حكمهما؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الغرة بياض يكون في مقدمة الرأس، ومعنى إطالتها أن يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه عند الوضوء. أما التحجيل فهو بياض يكون في الذراع والرجل، وإطالته بأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، وكلاهما من خصائص الأمة المحمدية. وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب فعلهما، وعدوا ذلك من سنن الوضوء، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث واردة في ذلك، منها سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أمته يوم القيامة بقولهم: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ، يعني يوم القيامة؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة، ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والخلاصة أن إطالة الغرة والتحجيل سنة ويثاب فاعلها كما قال جمهور الفقهاء، ولكن ننبه أن هذا ليس مدعاة أو مبررا للإسراف في الماء، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 70 و71 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث عن الثواب الجزيل الذي منحه الله تعالى للشهداء، ما زال الحديث موصولا عنهم، فقد بين سبحانه ما هم فيه من مسرة ومن سرور ومن حبور، فقال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي فرحين فرحا عظيما بعد انتقالهم من الدنيا بما أعطاهم الله في حياتهم الجديدة من أنواع النعم المتعددة، التي من بينها الثواب العظيم والنعيم الدائم والسعادة التي ليس بعدها سعادة. وقوله عز وجل: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، بيان لنعمة أخرى من النعم التي منحها الله عز وجل للشهداء، أي أن هؤلاء الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله من شرف الشهادة ومن الفوز برضا الله عز وجل، ويسرون بما تبين لهم من حسن مآل إخوانهم الذين تركوهم من خلفهم على قيد الحياة، لأن الأحياء عندما يموتون شهداء سينالون رضا الله وسينالون كرامته وسيظفرون بتلك الحياة الأبدية الكريمة كما ظفروا هم بها. فالمراد بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم رفقاؤهم الذين كانوا يجاهدون معهم في الدنيا ولم يظفروا بالشهادة بعد، لأنهم ما زالوا على قيد الحياة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أرواح هؤلاء الشهداء قد منحها الله تعالى من الكشف والصفاء ما جعلها تطلع على ما يسرها من أحوال الذين يهمهم شأنهم في الحياة الدنيا. وقوله عز وجل: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيان لنعمة ثالثة من نعم الله على هؤلاء الشهداء، أي أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بما تبين لهم من حال الذين تركوهم من خلفهم في الدنيا من رفقائهم المجاهدين، وهو أنهم لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، بل هم سيكونون آمنين مطمئنين بعد فراقهم للدنيا وعندما يبعثون يوم القيامة. ونفى عنهم الخوف والحزن، لأن الخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل، أما الحزن فيكون بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في الدنيا. فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيما سيأتيهم من أحوال يوم القيامة، ولا حزن لهم فيما فاتهم من متاع الدنيا. وقوله سبحانه: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، استئناف مبين لما هم عليه من سرور يتعلق بذواتهم، بعد أن بين سبحانه سرورهم بحال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. والمعنى أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بحال إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، كما أنهم يستبشرون أيضا لأنفسهم بسبب ما أنعم الله عليهم به من نعم جزيلة، وبسبب ما تفضل سبحانه به عليهم من زيادة الكرامة ومن سمو المنزلة. وهذا يدل على أن هؤلاء الشهداء لا يهتمون بشأن أنفسهم فقط، وإنما يهتمون أيضا بأحوال إخوانهم الذين تركوهم في الدنيا، وفي ذلك ما فيه من صفاء نفوسهم ومن طهارة قلوبهم، حيث أحبوا الخير لغيرهم كما أحبوه لأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية: مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، مخرج الفترة الزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.
2: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه،

0: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور. مرحبا بفضيلتكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا.
0: فضيلة الدكتور مجدي معنا الآن هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: دلوقتي أنا يعني كنت أنا طلعت جواز سفر لأختي، وكنت أطلعها عمرة، فطبعا أنا لقيت هي معها بيت طالعة ثالثة ثانوي ومعها واد داخل ثانية ثانوي، فهل أديها فلوس العمرة ولا أطلعها عمرة؟ إن هو جوزها متوفي وهي أختي، وهنا يعني انا واخواتي هنا راعينهم يعني عشان هنا الحكايه مستوره معانا، يعني انا واخواتي اديها فلوس العمره ولا اطلعها عمره؟ ده المطلوب بس.
0: تفضل فضيلة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر الأخ السائل هو وإخوته أنهم يشعرون بأختهم التي تريد أو التي يعني ينبغي أن يقفوا بجانبها بسبب أنها أصبحت أرملة بموت زوجها.
0: نعم.
1: فهم يريدون أن يتحفونها، أن يفرحونها بعمل عمرة
0: ويفرجون عنها.
1: ولكن نعم. الأمر في هذه المسألة يرجع ليس لهم وإنما لأختهم. يخيرونها، تأخذين المال أم تذهبين إلى العمرة؟ هي التي تختار، لأنها قد تكون في حاجة إلى المال لمستقبل الأيام،
0: خاصة كما قال معها أولاد في المراحل في مراحل التعليم.
1: فقد تحتاج إلى المال، والعمرة على الوجه على قول الجمهور سنة مؤكدة.
0: نعم.
1: ولكن القيام بحاجة الأولاد من المؤكدات.
0: نعم.
1: فعليها هي أن تختار في هذا، ويكون نصب عينيها هي مستقبل الأولاد. فإن احتاجت المال لمستقبل الأولاد كان أولى من العمرة، لأن العمرة سنة. فإن كان عندها فائض من المال وأنها يعني عندها ما يكفي الأولاد فلتذهب إلى العمرة ليستريح قلبها. فالشأن في هذا يرجع إلى الأخت، ولا يجبرونها على عمل معين، أنصحهم بهذا، ولكن يخيرونها ولتختر هي ما تشاء.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. قبل أن نتلقى الاتصال التالي، نوجه تحية إجلال وتعظيم إلى هؤلاء الإخوة فضيلة الشيخ مجدي عاشور.
1: طبعا.
0: يعني يأتينا رسائل كثيرة ورسائل عدة فيها تقطيع للأرحام
1: وأخذ للميراث
0: وأخذ من الميراث
1: من النساء والأخوات وهكذا، ولكن هؤلاء الإخوة
0: حريصون على أن يفرجوا كرب يعني أختهم،
1: لأن صلة الأخت من صلة الأم.
0: نعم.
1: فالأخت بمنزلة الأم بعد موت الأم، ولأن الأخت من أقرب الرحم أو صلة الرحم، فهم يفعلون ذلك قربا. وأنا أريد أن أقول لهم إن أخذت المال وصنفقته على أولادها لكم أجر العمرة وقد يزيد.
0: الله.
1: إذا كانت حاجتها
0: الله.
1: للمال لأولادها أكثر.
0: الله.
1: فالأجر على حسب الحاجة وليس على حسب العمل فقط.
0: الله.
1: فهي تعمل لأولاد، تعمل عمرة لنفسها أو تقوم على أبنائها، فتكون العمرة قاصرة عليها. الإنفاق على الأولاد متعدد للأولاد ومستقبل الأولاد. كل ما تفعله هذه الأخت بهذا المال إنما يرجع في الأصل ثوابه إليكم، وتكونوا شركاء معها في هذا الأمر، فجزاهم الله خيرا. وهذا ما ندعو إليه لصلة الرحم، ولقول الحديث القدسي من وصلها وصلته.
0: الله.
1: فنقول لهؤلاء الإخوة أنتم موصولون ومتصلون وواصلون إلى رب العزة سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا واصلين لأرحامنا، وأن يكتبنا عنده من الواصلين لأرحامهم، اللهم آمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم حضرتك. دلوقتي هو أنا مرات أخويا كانت واخدة قرض، فالمهم هي قعدت يعني ما عرفتش تسد الاولاني، فاخدت واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد ما بقوا سبعه. فهي اخدت القروض دي كلها من غير ما يعني اخويا اللي هو جوزها يعرف.

0: التصرف الصح في الموضوع وهو معاه ولد
1: تفضل
0: وليس
1: فضيلة
0: ابنه.
1: الدكتور.
2: نعم. نقولها ابتداء، هذا ليس سببا للطلاق، فعندما يخطئ أحد الطرفين طالما أن الخطأ مجبور ونستطيع أن نجبره وليس في الكرامة القوية أو في هدم الأسرة، فعلينا أن نجبرها، أن نسامحها حتى يتوب الله عز وجل علينا.
1: نعم.
2: ولكن هي أخطأت لأنها تصرفت من عنديتها، ونقول لها لو كان هذا القرض مأخوذ لمنفعة المنزل الأبناء وهذا الزوج، ففي شبهة أنها أنفقته على المنزل والزوج مع أنها أخطأت في هذا الوقت.
1: نعم.
2: لأنها لم تخبر زوجها بذلك، فهي شخصية مالية مستقلة عليها أن تسدد هذا. ولكن إن كانت أنفقته في البيت نقول للزوج هي أخطأت في التقدير، فإن استطعت أن تساعدها فلتساعدها ولك أجر أنك تساعد الزوجة، ونقول له هذا ليس مدعاة بأن نطلقها أو نسيء إليها
1: ونهدم بيت.
2: نعم. وفي نفس الوقت نقول لإخواننا جميعا إن التمويل الذي يؤخذ من البنك ينبغي أن يكون على سلعة أو على خدمة أو منفعة، ولا يكون قرضا استهلاكيا حتى لا نأخذ قرضا على قرض فنقع كما يقول الاقتصاديون في الإغراق.
1: بمعنى ماذا فضيلة الدكتور؟
2: يعني أنا دلوقتي واخد قرض قرض استهلاكي وما ليس عندي ما يسد أقساط هذا القرض أو التمويل.
1: نعم.
2: ليس عندي، فأنا أخذه وأنفقه على أشياء وليس عندي ما أسد، هحصل إيه النتيجة؟ سأخذ قرضا آخر من بنك آخر لأسد البنك الأولاني.
1: نعم.
2: وهكذا في دائرة مغلقة، أخذ من هذا البنك لأسد هذا البنك،
1: دائرة دين،
2: فهي دائرة خاوية.
1: نعم.
2: ونسميها إن أنت كده يعني توغلي في الإغراق. إغراق إيه؟ إغراق الديون، فأنت لا تستطيعين أن تتخلصي، تبقى مديونة لهذا ولذاك ولذاك، أو تخلصت من ده بس خدت من التاني والفايدة تركبت فعليك أكتر. فنقول لا نأخذ من البنك إلا تمويلا ويكون على سلعة أو خدمة أو منفعة، ويكون عندنا في غالب الظن ما يكفي لصد أقساط هذا التمويل.
1: عظيم.
2: إن كنا كذلك فلنأخذ ولا نخشى، إنما نأخذ وإحنا لم نحسب أي شيء ولم لا يكن عندنا ما يسد هذا القسط أو هذا التمويل، مش عايزين نقول قرض، عايزين تمويل عشان نأخذه على سلعة. ففي الشاهد أنها أخطأت لأنها أخذت وأنفقت وليس عندها ما يسد هذا القرض أو هذا التمويل. فنقول لزوجها لا يكون عليها البنك والزمان وأنت، خاصة أنكما زوجان وقد يكون عندهما أولاد، وقد تكون فعلت ذلك من أجل البيت أو الأولاد، ولكنها لم تحسب هذا الأمر، لم تحسب أن لديها أقساط أو لدى زوجها. ومن هنا نقول إن البيوت تقام على العدل ولكنها تستمر في القيام على الشفافية، على المصارحة والمكاشفة بين
1: نعم.
2: الزوجين.
1: نعم.
2: فإن كانت هناك مكاشفة، يعني هي لم تصرح لزوجها في الأول وصرحت بعد ما هي ادينت وبعد ما اتزنقت، ستصرح لزوجها.
1: نعم.
2: وبعد الغلا وبعد كل شيء، يبقى ليه لما تكون زي المصيمة بيقولوا كده نعرف نحلها بإيدينا، ليه نسيبها لما نحلها بسناننا وفي الآخر نبلغه؟ طبعا من حق الزوج أن يحزن أو يغضب منها لهذا، ولكن لا يصل غضبه أن يطلقها، وإنما يجلس مع أبيها ومعها كيف يسدون هذا القرض.
1: نعم.
2: لأن ده أمر مالي، فكيف نفك عرى الأسرة التي هي العروة الكبيرة الميثاق الغليظ، كيف نفكه بسبب خطأ حصل منها؟ فهذه الأخطاء ترد كثيرا على ناس كثير. نقول له إن فعلت أنت ذلك وضيقت عليهم في المصاريف بسبب أنك فعلت مثل هذا الأمر، هي تتحملك، فكذلك تحملها أنت في أخطائها. كل زوج لابد أن يتحمل أخطاء زوجته. إحنا قلنا في التفسير قبل ذلك قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قيل من معانيها أن تغطي مساوئها بمحاسنك.
1: الله.
2: وهي تغطي مساوئك بمحاسنها، بهذه الطريقة تستمر الحياة وتكون السكن والسكينة في هذا البيت.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي. فضيلة الدكتور، يعني يرد إلينا رسائل كثيرة عن الحكم الشرعي في هذا القرض.
2: الحكم الشرعي أننا إذا تعاملنا مع البنوك، ولذلك نوجه الأمر للعملاء اللي هو المتعامل الإنسان

0: الانسان الطبيعي ونوجه الامر الى البنوك في ايه؟ العملاء نقول لهم لا تاخذوا مالا من هذا البنك الا على منفعه لكم وخدمه او سلعه، ويكون عندكم ما تظنون، يا اما هتشغلوا الفلوس وظنكم ان هي هتجيب فلوس وهتسدوا، يا اما ان انا عندي ما اسد هذا القرض او التمويل، فاذا اخذ على السلعه او المنفعه او الخدمه صار تمويلا وليس قرضا. فبس لما اخده على سلعه او منفعه او خدمه اكون غالب على ظني وفاهم وحاسبها ان عندي من الاقساط ما او عندي من المال ما اسد هذه الاقساط حتى لا اقع في الاغراق في الديون.
1: نعم
0: الحاجه الثانيه نقول للبنوك اذا كنتم تعطوهم وغالبا يكون على السلعه او المنفعه او الخدمه نسميها تمويلا وليس قروضا، لان الناس اول ما بتسمع كلمه قروض يقول لك كل قرض جر نفعا فهو ربا، بس هو خرج عن كينونته قرضا واصبح تمويلا لانه
1: وهذا ما
0: على
1: أردت من فضيلتكم إلقاء الضوء عليه.
0: نعم، فاصبح تمويلا، والتمويل مفهومه غير القرض تماما، لان تاخذ تمول سلعه او خدمه او منفعه كما قلنا، فانت تستفيد بهذا الامر، فياتي ليس قرضا تاخذه سلف بتاخده، لا ده انا واخده اشغله على هذه السلعه او هذه المنفعه او هذه الخدمه. ولذلك قالوا اذا توسطت السلعه او الخدمه او المنفعه فلا ربا، نخرج عن قولنا ربا، وطالما ان خرجنا عن قولنا ربا يبقى لا نسميه قرضا وانما نسميه تمويلا،
1: تمويل.
0: فلا بد ان نحدد ونصحح المفاهيم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. هل الواحد هيتحاسب ساعة ما يموت على كل حاجة؟ يعني هو تاب وعنده سيئات وبرضه وتاب، تبقى نصيحة هيتحاسب عليه؟ هتحاسب على الذنوب الأولانية؟ السؤال اللي هو هيبقى ايه؟ قال لك فريق في الجنة وفريق في النار. آه، مع السلامة.
1: تفضل فضيلة الدكتور.
0: هو عنده سؤالين.
1: نعم.
0: السؤال الأول، هل هيتحاسب على كل تفصيلة في القبر؟ لا. من يقولون بأن هناك يعني شيء من الحساب في القبر، أو بمعنى رؤية عاقبة عملك في القبر يكون على وجه الإجمال، زي كده ما تشوف في الكنترول أنا ناجح، إنما أنا جايب كام يوم القيامة هتعرف، ولما تطلع الشهادة هتعرف في الدنيا، ده الفارق. يبقى على وجه الإجمال أنا معرفش تفاصيل، هو على وجه الإجمال إن أنت ناجي بإذن الله، أو البعيد يبقى مش ناجي. فاحنا بنقول له كده. السؤال الثاني بيقول هل اذا انا تبت من الذنب، هنا يرجع الى توبتك النصوح، ان كانت توبه النصوحه تحققت فيها شروط، الائمه قالوا شروط ان اللي انت تقلع عن الذنب، ان انت تندم على الذنب، على هذا الذنب، ان انت تعزم على الا تعود اليه، عن زين الندم ده يبقى مع انكسار، ان انا حزين ان انا عصيت ربنا حبيبي اللي بيعمل لي كل حاجه، لو عملت كده يبقى خلاص، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تاب عليكم ليتوبوا.
1: الله.
0: فإذا يعني هو يعني يعني وجهك، إذا هو يصل لك أنك تبت وتكلمت بهذا، إذا أطلق لسانك سبحانه وتعالى بالتوبة فقد استجاب لك تلك التوبة وتاب عليك سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. نخرج إلى فاصل مستمعينا الكرام ونعود إليكم.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. أنا حضرتك اتجوزت واحدة عندها 5 بنات، وأنا قلت أجوز ولاد الصبيان ليها، وبعد ما كتبت عليها على كتاب الله وسنة رسوله من غير أهلها ما كانوا يعرفوا، عملوا لي قاعدة جو المأذون، وقعدت ساعة تعيط قدام المأذون على إن هي تتطلق، وما دخلش عليها وطلقتها. هل الطلاق ده كده وقع؟ شكرا.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
2: يعني هو إذا كان عقد عليها، يعني حصل عقد على يد المأذون أولا بالزواج ثم بعد ذلك طلقها، فالطلاق يقع. ولكن نريد أن نفرق، هل طلقها رسميا عند المأذون أم أنه طلقها باللفظ فقط؟ إذا كان باللفظ فقط فلا بد من التحقيق معه حتى نعرف ماذا كان قصده وما هو اللفظ حتى نقول يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. فإما أن يترك تليفونه ويتصل، يترك تليفونه ونكلمه بعد الحلقة.
0: نعم.
2: إما يتصل بدار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أو يذهب إليهم أفضل حتى يبين المسألة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا رسالة فضيلة الشيخ، ولكن يعني أستسمح حضرتك في إيه صبرا، لأن هذه الرسالة طويلة، فيعني نفهمها معا إن شاء الله ونلخصها. يقول: حماتي قبل موتها كانت مسلفة جوزي، هي تقول حماتي قبل موتها كانت مسلفة جوزي فلوس، وهي توفيت كانت مسلفة جوزي وأخته، وبعد وفاة الأم الأخ سامح أخته في الفلوس اللي عندها، والبنت نفس الكلام سامحت أخيها من الفلوس اللي عليه. هل ابن المتوفى أخوهم المتوفى، هل أولاده
2: ابن المتوفى
0: اللي هي توفيت
2: أخوهم المتوفى
0: أيوه بالضبط، هل أولادهم لهم شرعا في الميراث من هذه الفلوس بالسلف؟ على الرغم من أن حماتي قبل وفاتها كانت قايلة إن عيال ابنها ملهمش ورثة، عشان الأم المتوفاة كانت كاتبة ورثها من ابنها المتوفى لأبنائه وتنازلت عنه، وهي عندها فلوس في البوسطة، الفلوس اللي في البوسطة الأولاد هياخدوها. فنرجو يعني الرأي الشرعي. تفضل فضيلة.
2: نحن نوضح المسألة حتى يفهمها الجميع.
0: بالضبط.
2: إذا ماتت الجدة أو الجد،
0: نعم،
2: وعندها أبناء ابن أو أبناء بنت، وطبعا ابنها مش موجود ولا بنتها موجود، يعني ماتوا قبل موت الجدة،
0: نعم،
2: في هذه الحالة لأولاد الابن أو أولاد البنت وصية واجبة تمشي عليها مصر إفتاء وقضاء، مش قضاء بس.
0: عظيم.
2: يعني لهم أن يرفعوا للقاضي يأخذوا الوصية الواجبة، الوصية الواجبة بمقدار ما كان لأبيهم من ميراث أو الثلث أيهما أقل،
0: لا تزيد عن الثلث،
2: لا تزيد عن الثلث.
0: نعم.
2: في هذه حتى نشرح، فيجب أن، فهنا بيقول الأخ تنزل لأخته اللي هي عايشة، والأخت اللي عايشة تنزل لأخوها.
0: نعم.
2: اللي هو عايش. ولكن أين حق أبناء الأخ الذي توفي الوصية الواجبة؟ لابد أن نحدد الأول المراكز القانونية الوارثة أو التي لها وصية واجبة.
0: تمام.
2: ويكون المال كله نحسبه.
0: نعم.
2: قبل أن نتنازل بعضنا لبعض.
0: تمام.
2: فنحسبه، أنا كنت واخد من والدتي كام وأختي كانت واخدة كام، نحطه على ما هو تركته والدتي، نشوف كله قد إيه، نعطي الوصية الواجبة أولا قبل الميراث
0: للأولاد،
2: للأولاد أولاد.
0: نعم.
2: الإبن.
0: نعم.
2: نعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين لو كانوا إناثا وذكورا، فنعطيهم بمقدار ما كان من لحظ لأبيهم، واخد بال حضرتك، أو الثلث أيهما أقل. طيب لو هنا أنا بيقولوا أمهم إدتهم فلوس، إحنا المشكلة فقط لو كانت الجدة دي إدت للأولاد دول هبة بدون مقابل، الهبة دي تتخصم من الوصية الواجبة.
0: تتخصم
2: لو كانت الجدة ادت لولاد الابن او ولاد البنت يعني بعت لهم شيء اديته لهم وما خدتش مقابل.
0: نعم.
2: صور يعني بس. نعم. كده في الوقت ده نخصم هذه الهبة مقدار هذه الهبة من الوصية الواجبة.
0: تمام.
2: طب جدتهم ما اديتهمش حاجة؟ لا، يبقى ثبتت الوصية الواجبة
0: كاملة
2: لأبناء هذا الابن المتوفى، ويجب قضاء وإفتاء أن نعطيهم هذه الوصية الواجبة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم. أنا في جد كان بيورث مع أحفاده وما ورثه، ساب الورث المعلق لأولاده من بعده. الورث ده كان من 22 سنة، بيعمل مبلغ جامد دلوقتي على الأيتام، هيتحسب بأي وقت بأي فترة؟ فترة النهاردة ويبقى ظلم ليهم، ولا فترة الجد مكان موجود؟ شكرا. شكرا.
2: طيب ما في فهمته من السؤال؟
0: نعم.
2: إن الجد ترك أموالا وبتقول إن ساب أحفاد، والأحفاد دولم يعني كأن إن برضو الابن هنا أو الابنة ولاد هذا الجد ماتوا قبله، فهنا في وصية واجبة. فبتقول اللي فهمته من السؤال،
0: نعم،
2: إن الأولاد ما خدوش حقهم، لم يعطوهم هذا المال، كأن الورثة الموجودين مش أصحاب الوصية الواجبة، لا، الورثة اللي موجودين لهذا الجد أخذوا المال وقسموه ونسوا يدي الأولاد دول. فالأولاد هياخدوا بعد 10 سنين 20 سنة أو كلام من ده، هيأخذوا المال إزاي؟ هنا هنعمل جلسة عرفية ونأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا،
0: صلى الله عليه وسلم.
2: الأصل أنكم أخطأتم في عدم إعطاء هؤلاء الأولاد الوصية الواجبة لهم.
0: تمام.
2: بمقدار ما كان لأبيهم أو الثلث أيهم أقل كما قلنا.
0: تمام.
2: فأنتوا تركتوا المال عندكم واستفدتم به، فنعمل إيه؟ فنعطيهم بالمثل، يعني كان ليهم 30 فنديهم 30، مع أن 30 بتوع زمان يساوي 3000 الوقت، ولا نعطيهم بالقيمة ما يساويه الآن؟ الأصل أن نعطيهم بالقيمة لأننا ظلمناهم، ولكن نجلس مع بعضنا البعض ليه؟ لأنه أسرة واحدة. وسددوا وقاربوا لا تظلمون ولا تظلمون.
0: الله.
2: ونقعد نتكلم إحنا الاثنين، والله وصلوا أنهم يدوم بالقيمة بتمن اليوم، نديهم بالقيمة بما يساوي اليوم. وصلوا أن إحنا معناش أصلا، بس إحنا استفدنا، بس هنقول لهم أن إحنا وبالرضا أن إحنا هنديكوا أقل من القيمة، وهم رضيوا بهذا، يبقى خير وبركة ما فيهاش حاجة. اللي هو سددوا وقاربوا ولينوا في أيدي إخوانكم، سواء في الصلاة أو في المنازعات في مثل هذا الأمر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سيدة بتبلغ من العمر يعني من 65 سنة إلى 70 سنة، فهي مريضة بالقلب والمية على الرئة وكده، فهي ما بتنامش كويس، فبتيجي أثناء الصلاة بتنام، يعني بتقول أنا بنام وما بتحسش يعني وهي نايمة، فهل كده حرام عليها وتعمل إيه؟ تاني سؤال بعد إذنك، أنا لما بكون في الشارع في مواصلات أو في السوق أو كده، في ناس بتتجاوز مثلا بكلمة بحاجة، فأنا ما بقدرش أسكت، برد سواء راجل أو سيدة، فأنا لما بقول لي زوجي والله حصل كذا كذا وأنا بره، فبيقول لي يعني مالكيش دعوة لأن ممكن حد يرد عليك رد مش كويس وكده، فمالوش لازمة. فأنا يعني بكلمهم بالدين وما ينفعش كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده وربنا قال كده، فهل كده أنا يعني علي ذنب أو ما ينفعش إن أنا أكلم مثلا راجل أنصحه أو شاب أو سيدة أو كده؟ جزاكم الله عنا خير.
2: طيب أما السؤال الأول، بتسأل عن جدتها الله يشفيها بقى، بتقول بتنام وهي بتصلي. إحنا عندنا حالتين، الحالة الأولى في حالة الصحة، جدتي سليمة، واخد بال حضرتك؟ في هذا الوقت نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم منشطة، عنده نشاط والنوم مش جايله، ولا يصلي أحدكم والنوم يغالبه فيذهب ليحمد الله وهو يذكره فيسب الله عز وجل، ما هو نام فمش مش مسيطر على قواه العقلية، فهيقول كلام ممكن غير صحيح أو كلام فاحش أو أي شيء لأنه مش مسيطر. فلو كان الإنسان سليم ما يصليش وهو يغالبه النوم. الصلاة مع مغالبة النوم بإرادتي مكروهة لأن أنا أخرت. إنما واحد مثلا اعتراه النوم بسبب إرهاق مع أنه بدأ الصلاة صحيح واعتراه النوم، نقوله بس إحنا أهم حاجة ما نروحش في النوم قوي، عشان خاطر الوضوء لا ينقض إذا كنا واقفين، لأنه لو كنا واقفين الوضوء ينقض، وإحنا جالسين مش هينقض لأننا ممكنين المقعدة من الأرض. فبنقول له المهم ما يكونش النوم بحيث أن نغيب عن الواقع، في هذا الوقت يخرج من الصلاة ويجدد وضوءه لو كان واقفا. طيب لو كانت ست بقى مريضة زي الستات سن كبير، فما بياخدش باله، فتلاقي كده.
0: نعم.
2: فدي غالبا بتصلي وهي
0: تغفيلة.
2: قاعدة. فبتصلي وهي قاعدة تغفيلة، لأن لو وقفها تقع، فبتصلي هي قاعدة. وهي بتصلي وهي قاعدة كده نراعي فيها هذا المرض اللي هو الشيخوخة،
0: الضعف.
2: الضعف، فنراعي فيها، ننبهها يا أم أنت قلتي كذا ولا أنت روحتي في النوم، هتقولك لا. ومعظم الكبار في السن بالتجربة يقولك لا أنا كنت صاحي أنت اللي مش واخد بالك. خلاص نتركها على ظنها وليس على ظننا، فالمصلي تمام. إنما بحسب ظنه وليس بحسب ظن من هو خارج الصلاة، فنسيبها ونرفق بها. يبقى الأول نقول لها إيه، يبقى خدي بالك شوية، أو نساعدها تصلي في أول الوقت وما تأخرش الصلاة. طب دي بتصلي في أول الوقت بس برضو بتعمل كده في الصلاة، يبقى صار هذا الأمر مرضا من أجل الشيخوخة، فنرحمها في شيخوختها ونعمل بما تقوله هي.
0: بارك الله فيكم. الشق الثاني أو السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني هي بتقول إن بترد على الناس ما بيش يعني بيسيئوا ليها بكلمة أو حاجة.
0: نعم.
2: إحنا عندنا وإذا قبل الإجابة
0: قبل الإجابة فضيلة الدكتور، يعني نريد أن نوجه يعني نصحا إلى من يفعل مثل هذه الأفعال مع النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، له ابنة، له أخت، له خالة، له أم، له عمة. نريد أن نلقي الضوء على مثل هذه السلوكيات السيئة.
2: كلام جميل. يبقى استوصوا بالنساء خيرا، ناخدها على عمومها، ليس نساءك فقط ولكن نساء العالمين.
0: بالضبط،
2: دي أول حاجة.
0: نعم.
2: الحاجة الثانية عاوز أقول له، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس المؤمن بالبذيء، لا بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء، يعني لا يقول كلاما بذيئا، لا يشتم ولا بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء كما في الحديث. فأنت لما تتكلم كلام يجرح يبقى أنت كده سباب، لو الكلام بيجرح ويجرح المرأة على وجه الخصوص يبقى كده تفحشت في القول
0: ويخدش حياءها.
2: ما يخدش حياءها.
0: نعم.
2: فتفحشت في القول. فسيدنا النبي بينفي عنك كمال الإيمان، بيقول لك خلي بالك بقى هو أصل الإيمان اللي عندك، إنما
0: أيوة.
2: الكمال ونخاف بقى بعد كده لما يكون عندك أصل الشيء والكمال مش موجود، البنى اللي فوق.
0: نعم.
2: طب والأصل احنا نحافظ عليه ازاي؟ ده البنى اللي فوق هو اللي محافظ على الأصل. يبقى تخاف على إيمانك ودينك اللي هي منظومة الأخلاق. وبعدين عاوزين نقول لأي حد يا مسلم، حط قدامك في أي موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو سيدنا النبي واقف هتشتم أو تسب؟
0: عليه الصلاة والسلام.
2: هل كان هيرضى لو أنا شتمت أو سببت أو تفحشت في القول؟ مش هيرضى. يبقى أنا على طول يعني إيه أنزجر في هذا الأمر. يبقى إحنا بنقول هنا، إنما في مثل هذه الأمور السيدة، إحنا السيدات بنأخذ شؤونهن على الحيطة في كل شيء، ليه؟ حفاظا لكرامتهن من مثل هؤلاء.
0: نعم.
2: فزوجها اللي لا حاجه حلوه كان بيفعلها النساء زمان.
0: نعم.
2: هو شتمها فهي لم ترد عليه ومشيت، خلاص ذنبه على نفسه، وهي قزمت غيظها ربنا يجرها على هذا الامر وما تزعلش وتعفو عنه يبقى احسن. انما هي بتقول انا بعرفه ده قال الله وقال الرسول، بس زوجك خايف ليه؟ ان هذا الرجل المتطاول قد يسيء اليك ويسيء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكريه بايه او حديث، لأن الموطن موطن سوق ليس موطن وعظ، فنخاف أنه يسيء أكثر إليك ويرد عليك، بل يرد كلام القرآن والسنة. فالأحسن في مثل هذه الأحوال ألا ترد على شاتمك، وإنما تتركه لشأنه وتستغفر الله عز وجل، وإن عفوت عنه فهو أفضل. فإحنا كده كلمنا الجانبين، الساب والذي سب المسبوب.
0: نعم.
2: بنوجه الرسالة للاثنين.
0: نعم.
2: أنت اوعى تسب لأنك أنت كده بعيد عن أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سب أحدا ولا ضرب أحدا
0: صلى الله عليه وسلم
2: ولا تكلم بلفظة بذيئة قط. وبنقول للسيدة الطيبة دي اسمعي كلام جوزك الطيب، إن إحنا ما نردش عليه ولو بالوعظ، نمشي ونسيبه وندعو له عسى الله عز وجل أن يهدي قلبه.
0: عظيم كلام فضيلتك فضيلة الدكتور مجدي عاشور، ولكن هنا نريد أن نفرق للسادة المستمعين بين السلبية في مواجهة هؤلاء حتى لا يطمعوا. ما هو لما البنت هتنازل عن حقها في المعاكسة هيطمع هذا الشاب في غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، لكن عندما تلجأ إلى الجهات المسؤولة،
2: المهم طبعا نلجأ
0: يكون هناك
2: بس في
0: ردع. فضيلة الدكتور،
2: احنا عندنا مساحة قبل الجهات المسؤولة.
0: تفضل.
2: عشان الجهات المسؤولة عندها أعباء، مش كل أمر صغير عن الجهات المسؤولة وإلا كل الشعب يعمل مع بعضه كده. فإحنا نكون عندنا حكمة، إيه هو ما اللي جي قزم الغيظ والعفو والله يحب المحسنين، قال لك عشان ما نقفش ما جنب كل صغير وكبير، إنما لو أسيء إليها بحيث خدش حياؤها وتستطيع أن تثبت ذلك، تثبت ذلك وتذهب إلى الجهة المنوط بها دون أن تتكلم معه لئلا يسيء إليها أكثر. إحنا كلامنا لأننا نخاف على بنتنا دي أكثر.
0: نعم.
2: لأننا لا يتورع عن فعل شيء ولا نعرف عاقبة ما يفعل. فلو قلنا كده وسيبنا كل واحدة تعمل كده، الشاب ممكن يتطاول عليها، فلا نعرض بناتنا لهذا. ولكن إذا كان الأمر متحملا فلنتركه، إنما إذا كان خادشا ونستطيع أن نثبته هتذهب لقسم الشرطة أو الجهة المختصة وتبلغ عن هذا. ولكن حتى نترك مساحة للعفو بين الناس.
0: عظيم.
2: ممكن يكون ولد أول مرة يعمل كده.
0: نعم.
2: فهناخده بالغرة على طول، إن الله لا يأخذ بالغرة، سيب العبد يخطأ مرة واثنين وتات وهكذا. إنما ده مش معناه إن إحنا نبقى سلبيين، لا، إحنا إيجابيين ولكن في وقت الإيجاب.
0: عظيم.
2: الإيجابية يعني.
0: نعم.
2: في هذا الأمر فنأخذ بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ما جاء ناخد إمتى؟
0: نعم.
2: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أنا عفوت عنه خلاص، يبقى بالتالي ما ذهبتش إلى هذا المكان اللي هو الجهة المختصة وبلغت، إلا إذا كان أمر هيعم على الجميع، يبقى كده ضرر متعدي، يبقى أذهب إلى المكان الشرطة أو غيره وأبلغ عن هذا.
0: هذا ما أردت من فضيلتكم توضيحه، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. هل يجوز للزوج أن هو كان متزوج زوجة أولانية وكان مخلف منها وانفصلوا وتزوج زوجة تانية، فكان مخلف برضو من الزوجة التانية أولاد، فالأولاد الزوجة التانية ما يعرفوش إنهم أخت، ولا البنت تعرف إن هما ليهم أخوات من باباهم، فالزوجة التانية أم الأولاد فهي مش عارفة تعمل إيه، مع العلم إن هما كبار، أكبر حد فيهم 16 سنة والبنوتة الأولانية اللي هي من باباهم معدية 25 سنة. هل الزوجة التانية أم الأولاد هل تحاسب من ناحية أولادها إن هما ما يعرفوش إن هما ليهم أخوات إن هم أخت؟ السؤال الثاني، هل يجوز للزوج أن يضرب الزوجة، يشتمها بألفاظ سيئة جدا حتى لو هي بتغلط أو بتكذب؟ شكرا. خلاص.
2: طيب.
0: تفضل.
2: أما الشق الأولاني من السؤال،
0: نعم،
2: وهي بتقول إن الأب مش عاوز يعرف الإخوات دول مع الإخوات دول، فهل هي عليها إثم في هذا الزوجة التانية ولا ما عليهاش إثم؟ لا، إحنا عليها النصح للزوج. ليه؟ لان لو عملت وراحت من ورا الزوج مثلا وعرفت ان الاولاد ليهم اخوات من الزوجه الاولانيه مع الزوجه الثانيه، قد يطلقها فاصابها ضرر من غير داع قوي. فمن هنا بتقول له وتقول للزوج، ازاي يكون ليهم اخوات من ام ثانيه وانت ما تعرفهمش دول اخوات، وتقسم شرعا بسبب هذا انك تقطع صله الارحام. يبقى مع زوجها بالرفق، وهو لما يرى منها هذا، خاصة لما يكون الزوجة التانية وبتقول له ولادي دول معرفهم على أولادك، يعني عارفة أنه متجوز زوجة أولى، فعرفهم بالرفق هنا وباللين. إنما هتروح هي تقول وهو يخفي، لعل له علة، لعل له يعني غاية في هذا، ولكن الغاية تقف عند عدم قطع صلة الأرحام أو قطع الرحم. يبقى هي عليها أن تنصح زوجها بكل طريقة وسيلة، وتلح في النصيحة، ونحط تحت 50 شرطة، أن يجب عليك أن تعرف بأبنائك بعضهم ببعضا من الست دي ومن الست دي، وإلا هتكون سبب في قطع صلة الرحم. دي أول حاجة. السؤال الثاني بتقول الزوج اللي بيشتم ويسب، ما احنا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة ولا خادما ولا سبه ولا شتمه ولا عيره ولا أي شيء من كده،
0: صلى الله عليه
2: وسلم. وسيدنا النبي قال خلي بالك بقى عشان الخيرية،
0: صلى الله عليه.
2: بنقول احنا ليه في حالة دلوقتي تقول احنا مش مرتاحين ليه؟ من ضمن أجزاء الأسباب، سبب من الأسباب، معاملة الرجال السيئة للنساء. ليه؟ ما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنت لما كنش خير لأهلك يبقى كده ارتفعت الخيرية عندك، يبقى البيت بتاعك ما فيهوش خيرية أنت اللي بترفعها، يبقى البيت ده إما نرفع الخيرية يبقى فيه شرية، حاجة وحشة. في حاجة وحشة يبقى الأخلاق تفسد، يبقى أنت سبب في إيجاد هذا. يبقى أولا ما عملتش بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لأهله، وإنهن عوان عندكم، فإن هي قاعدة في البيت وعمالة تعمل لك أنت أولادك وبتاع ومحبوسة في البيت بسبب هذا، يعني في معظم وقتها جلسة في البيت.
0: عوان بمعنى ماذا فضيلة الدكتور؟
2: عوان بمعنى أنهن يقمن شؤون البيت.
0: الله.
2: ويقومنا بالخدمة، بتخدم الزوج وبتخدم الأولاد، والولاد في المدارس ونتابعهم في المذاكرة ونوديهم المدرسة ومش عارف نعمل ايه، وما نستنى تودي النادي طب انت عاوز ده زي الأسيرة. عوان في اللغة بمعنى الأسيرة، جينا هنا لا مش أسيرة، بمعنى ان هي كأنها في البيت كل وقتها لخدمتك انت وولادك
0: لذلك
2: ولمصلحة البيت.
0: لذلك المرأة التي جاءت لسيدنا رسول الله وقالت له أنا موفودة النساء إليك في القصة المشهورة،
2: نعم،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها لما قالت له الرجال يعني يجاهدون في سبيل الله، فإذا رجعوا رجعوا بالغنيمة والأجر، وإن استشهدوا دخلوا الجنة وكذا، فماذا بقي لنا نحن؟
2: فقال جهادهن في الصلاة. أيوة. ثم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت إلى زوجها أو أطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يبقى كأن الرجل بيخرج ويتعب ويجاهد ويقتل أو يصاب أو بتاع، الست قاعدة في البيت بتاخد الأجر ده نفسه. ليه؟ ما هو من غيرها مش عارف يخرج ولا يعمل، عياله مين اللي هيشيلهم؟ هي اللي شايلاهم. الست تقريبا الجنة تحت أقدام الأمهات، لأنها تقوم بأعباء أكثر من الرجل، والأشد من ذلك أن عمل الرجل متوقف على أن المرأة تقوم مقامه في البيت، فده شيء مهم أو بالنسبة للسيدات. فكيف أفعل مع الزوجة إن هو يشتمها بهذه الطريقة؟ فإحنا قلنا زي ما قلنا قبل كده، أنت مؤمن إزاي كامل الإيمان وأنت تسب زوجتك؟ ده إحنا بيقول ما تسبش حد خالص. فكيف فين حسن التباعل إن زوجتك تكون رحيم بيها وتتبسم وأنت داخل وتعمل؟ فواحد يقول لي أتبسم لمين؟ اوعى طول العشرة يسوء الأخلاق، طول العشرة إنما يأتي بالمودة والرحمة الأكثر. كلما الزوجة تسيء زيد من المودة والرحمة، كلما الزوج يسيء زيد من المودة والرحمة. ليه؟ عشان ده ربنا قرر كده وجعل بينكم مودة ورحمة. الجعل ده يعني ربنا خلق في القلب مودة ورحمة ساعة عقد الزواج. اوعوا انتوا تحجبوه بمعاصيكم، لأنها خلاص هي موجودة جواكم في القلب لأنه جعل إلهي.
0: نعم.
2: اوعوا انتوا تمنعوها بسبب كثرة المعاصي أو حب الذات، لا، بل اترك المودة والرحمة التي زرعت في القلب من قبل الله عند عقد الزوج يجعلها هي التي تشيع في البيت، فيشيع فيه السكينة والسكن.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. في الأثر فضيلة الدكتور لفيف مخزل المرأة في بيتها يعدل تكبيرة في سبيل الله.
2: نعم. التي أصلا يقول
0: التي تغزل يعني بلوفر لزوجها وتخيط لأولادها
2: أو تخيط وتبيع عشان تساعد زوجها،
0: يعدل تكبيرة
2: طبعا
0: في سبيل الله طبعا. يعني
2: ما هو ده الجهاد.
0: نعم.
2: خدمة المرأة زوجها وأولادها كالجهاد في سبيل الله، جهاد لأنها بتتحمل.
0: نعم.
2: تحمل مشقة الأولاد وتعنت الأولاد قصر الطلب الأولاد، والزوج جاي من الدائفة بتتحمله مجهدة.
0: بعد كده نيجي نشتمها يعني بعد كده نيجي نشتمها
2: يبقى أنا ما فيش بصر ولا بصيرة.
0: نعم.
2: يعني إذا ما كانش فيه بصيرة يبقى فيه بصر، دي أيما بكل حاجة في البيت. ما فيش بصر خلاص عند الإنسان ده خليك يعني عيب ما يصحش. فحتى من باب المصلحة، شو بقى من باب المصلحة ما تعملش كده. إحنا عندنا الزواج لا يقوم على المصلحة كده، وإنما يقوم على المودة وعلى حسن المعاشرة، وهذا الذي يجعل الزيجات تدوم.
0: نعم.
2: وده اللي يكون لي أجر عند الله العظيم. يبقى المرأة لها مجاهدة والرجل له جهاد، خرج يجاهد وهي مجاهدة بجاهد نفسها وبتتعب نفسها يعني في البيت عشان تخدمهم وتوفر لهم هذا الجو الناجح.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في بيوتنا الرحمة والتراحم. اللهم آمين، اللهم آمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عملت جمعية يعني من مصروف البيت اللي هو مدهوني، بحيث ان يعني مثلا اساعد مثلا البيت عاوز حاجة زيادة، العيلة عاوزين حاجة زيادة بتاع، بس من غير ما هو يعرف يعني. دي ساحة حرمانية. الف شكر. الف شكر. السلام عليكم.
7: يعني تفضل فضيلة الدكتور.
2: هذا السؤال يا أخوانا، الأزواج أحباب وليسوا أعداء، ما يصحش. ليه ما عرفش الزوج إن أنا بعمل كذا؟ زي السؤال اللي جه في الأول
0: بتاع القرض.
2: نعم. بعد ما تزني وتحط في مشكلة أقول له ما لي حق يزعل؟ أنت ترضي إن هو يعمل ده؟ هو لو عمل كده أنت هتزعلي، مع إن هو اللي بيجيب الفلوس في الأصل.
0: نعم.
2: كده. فأنا بقول لهذه الزوجة لا، اعملي الجمعية وبلغي زوجك بكده وهيحترمك ويحبك أكتر، لأنك بتجهدي معاه وبتحاولي توفري مال للأولاد والدبائي زي بيسموا كده، وبتدخري.
0: نعم.
2: في هذه الجمعية.
0: نعم.
2: فعليها أن تبلغ زوجها، وإلا لو كان الحكم فلوسك أنت وبتعملي جمعية كده، الحكم أنه لا حرج عليك في ذلك فقها. ولكن لما نخش أوسع من دائرة الفقه اللي هي دائرة التراحم، هنقول لها أنت كده في مشكلة إن ما فيش شفافية مع الزوج. يبقى ليس كل فقه ينفع مع دائرة التراحم، لأن الرحمة فقه وأكثر كما يقولون. يبقى هنا فقها لو مالك الخاص وبتعملي وكله، لو ما قلتلوش هنقولك ممكن هذا يجوز ولا حرج فيه. إنما لما ننظر ونمعن النظر في أنك لك رباط مع هذا الزوج في بيت الزوجية، هنقول لها كده أنت بتدعو إلى نقض البيت وهدمه، ما بتحافظيش على استمراره. ليه؟ لأن الاستمرار مناطه متعلق بالشفافية والمصارحة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم وبركاته. دلوقتي في عندي سؤال وبسمع ناس كتير جدا لما حد بيتكلم أو عايز مثلا يستشهد بالحق يقول له صلى على النبي. زمان احنا كنا بنقول ايه اذكر الله، حتى لو حد بيكون زعلان او متضايق نقول اذكر الله. دلوقتي احنا بدلنا من اذكر الله بنقول صلى على النبي. فانا بس اتمنى حضرتك على الشيخ بس يقول لنا ايه الصح. وشكرا.
0: فضلت الدكتور تفضل.
2: طبعا الاثنين صح.
0: نعم.
2: انا بس اريد ان انبه الى امر.
0: تفضل.
2: الصلاة والسلام على سيدنا النبي ذكر لله
0: عليه الصلاة والسلام.
2: فلا
0: نعم.
2: نفرق بين ذكر وذكر،
0: وأحلى الذكر،
2: لأنه الله الذي قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا. نعم. تسليما. وبعدين أنت بتقول اللهم صل على سيدنا محمد.
0: نعم.
2: فبتقول الله وبتدعي في الأول. نعم. ده ذكر.
0: نعم.
2: يبقى لا نفرق بين الله ورسوله. من جاش عند بعض التيارات المتطرفة في اللهجة المصرية،
0: بارك الله فيكم،
2: بيدخلوا سيدنا النبي في كل. نعم. حاجة. فيجي اتنين بيتخانقوا يقول ما تصلي على النبي يا أخي، بيهدى. ليه؟
0: والله
2: ما حدش بيقدر قدام سيدنا.
0: نعم.
2: النبي يعمل حاجه
0: طبعا.
2: يقول اللهم صل عليه وتلاقيه هدي شويه
0: طبعا
2: كده. طب ما نقولوش كده. طب ممكن واحد نقول له اذكر الله هيقول لك لا اله الا الله وممكن يتنرفز. انما عشان بشريه سيدنا النبي، كانك بتقول لو سيدنا النبي موجود دلوقتي
0: ما كنتش هتعمل كده.
2: مش هتعمل. فدي ما فيهاش حاجه، لانها ذكر لله في الحقيقه، ونحن نفعل ما نحاول ان نساعد به كل متعصب او غاضب أو أمر نريد أن نوفق بين اثنين، فبنقول صلى على النبي الأول.
0: نعم.
2: وخبال حضرتك ما فيش حاجة، فبنقرأ الفتحة عشان الجواز ونصلي على سيدنا النبي ما فيش حاجة. ندخل الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد قال.
0: نعم.
2: أن إدخال الصلاة والسلام على سيدنا النبي ممكن في 40 أمر بين الناس وبعضها كده، في الزواج وفي عقد الصفقات وفي التشاجر وفي كذا وكذا، يقول له صلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام،
2: فبيديك ثواب. ما هو الصلاة على سيدنا النبي بيأمرك أنت تصلي على سيدنا بأمر الله، فتقول عليه الصلاة والسلام خدت ثواب. من صلى علي صليت، من صلى عليك يا محمد صليت عليه. الزائد في رواية صحيحة ومن سلم عليك سلمت عليه.
0: الله.
2: يعني ربنا اللي يسلم على
0: الله.
2: العبد.
0: الله.
2: طب أنت عاوز أكتر من كده إيه؟
0: الله.
2: يبقى نمنع أن ربنا يصلي علينا أو يسلم علينا عشان واحد يقول ده مش ذكر ولا مش ذكر؟ لا، لا نسمع لهذا الكلام ولا للأفكار المتطرفة أبدا.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، هكذا مر الوقت سريعا سريعا، وها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. لم يتبقى لنا إلا أن نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، خاصة في هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، وقد قال أكثر العلماء إن فيها ساعة الاستجابة. فنرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة مع ضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور.
2: أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم
2: ربنا نسألك في هذا الوقت المبارك
0: يا رب،
2: الذي هو مظنة الإجابة
0: يا رب،
2: فنسألك ونحن سائلين وأنت مجيب
0: يا رب،
2: في وأنت قلت أدعوني أستجب لكم
0: يا رب،
2: فإن ندعوك في هذه الساعة عسى أن تكون ساعة الإجابة
0: يا رب.
2: نسألك ألا تردنا من هذا المكان ومن هذا الحال للحاضرين والسامعين جميعا، ألا تردنا إلا وقد جبرت خاطرنا.
0: آمين يا رب.
2: وغفرت ذنوبنا.
0: آمين يا رب.
2: وسترت عيوبنا.
0: آمين يا رب.
2: وقضيت حوائجنا.
0: آمين يا رب.
2: وزوجت بناتنا الأزواج الصالحين.
0: آمين.
2: وزوجت
0: يا رب.
2: أبناءنا الزوجات الصالحات.
0: آمين.
2: وعمرت
0: يا رب.
2: بيوتنا بما عمرت به بيوتك من ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: آمين يا رب.
2: اللهم أذهب عن بيوتنا الشقاق والنفاق والطلاق وسوء الأخلاق.
0: آمين يا رب.
2: اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا شياطين الإنس والجن.
0: آمين يا رب.
2: عن نفوسنا وبيوتنا.
0: آمين يا رب.
2: اللهم اجعل كل زوج سترا على زوجته.
0: آمين يا رب.
2: وكل زوجة سترا على زوجها.
0: آمين يا رب.
2: واجعلهم متحابين يا أرحم الراحمين.
0: آمين يا رب.
2: اللهم
0: العالمين.
2: إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.
0: آمين يا رب.
2: وتحفظ علينا شعبنا.
0: آمين
2: وجيشنا.
0: آمين.
2: ومؤسساتنا.
0: آمين
2: ومقدراتنا.
0: آمين.
2: ولا تجعل لمصر حاجة عند لئيم.
0: آمين يا رب.
2: زادها وزودها بشفاعة سيد المرسلين.
0: اللهم آمين.
2: واجعل رزق أهل مصر في أرضها وسمائها.
0: اللهم
2: وترابها
0: آمين.
2: وجبالها.
0: آمين.
2: وبحريها
0: يا رب.
2: ونيلها.
0: آمين.
2: بسواعد أبنائها ومن يحبون أبناءها.
0: آمين يا رب.
2: اللهم أنت بالنسبة لنا كل شيء.
0: آمين.
2: ونحن
0: يا رب.
2: بالنسبة لك لا شيء
0: يا رب.
2: فيسألك من ليس بشيء يا كل شيء
0: يا رب.
2: أن تجعله شيئا عسى أن يدخل تحت قولك ورحمتي وسعت كل شيء
0: يا رب.
2: اللهم هيئنا للنظر إلى صاحب الطلعة البهية.
0: آمين يا رب.
2: ورؤية سيد السادات والبشرية.
0: آمين يا رب.
2: يقظة ومناما.
0: آمين
2: وحالا ومآلا.
0: آمين
2: في الدنيا
0: يا رب.
2: والآخرة يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
2: اجعلنا من أهل القرآن.
0: آمين.
2: ومع أهل القرآن.
0: آمين يا رب.
2: دنيا وبرزخا وآخرة وجنة يا رحمن.
0: آمين يا رب.
2: واجعلنا ممن يقال لهم في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
0: آمين
2: يا أرحم الراحمين
0: يا رب.
2: اللهم إنا سألناك كما أمرتنا فنسألك يا أرحم الراحمين أن تستجيب لنا كما وعدتنا.
0: آمين
2: إنك
0: يا رب.
2: لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. اللهم استجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيف هذه الفترة اليوم فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية، مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، مخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. لكم تحيات الزميل إسماعيل دويدار الإشراف العام. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، حب النبي الهاشمي دوائي، وطبيب أمراضي وكنز شفائي، وذخيرتي يوم الزحام وعدتي، ووقايتي في شدتي ورخائي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الحياة مع الله تزكية وترقية وتنقية وحضارة وتشييد وبناء وأمنة في مستقبل وأمان في عيش. عليك يا ولدي أن تتذكر دائما أنك أيام تمضي. وصدق سيد الإمام الحسن البصري لما قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فلا تضيع يومك فيما يسخط الله عليك، لا تضيع صحتك في السهر. كل نفس يخرج منك سيسألك الله عنه. اقضي وقتك في عبادة الله، في ذكر الله، في المذاكرة، في الاجتهاد، في الجد، في السعي، في الطلب، في العمل، في البناء. يا ولدي، إن الأيام إذا مضت لم تعد، والعمر إذا انقضى لم يستدرك. يا ولدي، عش لذة حياتك ممدودا في زادك من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسلم في مالك وعيالك. ذب في أنوار رسول الله، وأذب أنوار رسول الله في جوانحك، حتى لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تتأمل إلا بنور رسول الله. يا ولدي، عش حال ثوبان. كان سيدنا ثوبان شديد التعلق بسيدنا رسول الله، ويروى أنه جاء يوما شاحب الوجه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: يا رسول الله، ما بي وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك. هذا هو الشغل الذي شغل سيدنا ثوبان، أن يحرم من رؤية سيدنا رسول الله في الآخرة. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ولدي، كن كسيدنا ثوبان، لا تطلب الدنيا بقلبك، واجعلها في يدك، فإنما استقر في القلب استعبده، وما كان في اليد خدمه. يا ولدي، تأكد تماما أن المحب الصادق لا يختار هواه، ولكن يختار ما يرضي مولاه. كان أحد أهل الله يقول: الطريق إلى الله مسدود على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي، اجعل لك خلوة كل يوم تحاسب فيها نفسك وتسأل فيها نفسك: ماذا قدمت لله يا ولدي؟ وماذا أخرت لآخرتك؟ وهل خرجت من يومك وقلبك إلى الله أقرب أم أبعد؟ وصدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال أحد الصالحين: ليس بين العبد وربه طريق أقرب إليه من الافتقار إليه. يا ولدي يا ولدي، لا تنشغل باللهو، لا تنشغل بالتواصل الاجتماعي الذي يلهيك ويضيع وقتك ويدمر حياتك ومستقبلك. يا ولدي، إن أجمل ما في هذه الحياة أن تخرج منها وقلبك سليم، ولسانك ذاكر، وعينك باكية من خشية الله، وصحيفتك مليئة بخدمة عباد الله. يا ولدي، إلزم محرابك إذا ضاقت عليك الدنيا وقل: إلهي، يا إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت وما يتيسر من سورة الكهف.

أَنَّ

Dann

من آيات الله البينات من سورة الكهف تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج بريد، في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة أمال عطاء، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن أعظم منازل الإيمان اليقين بوعد الله عز وجل، وأرفع درجات المقربين لا يناله إلا من صفى قلبه وصدق توكله واستقرت معرفة الله في قلبه حتى صار يرى بنور الله سبحانه وتعالى، فيسير إلى الله على بصيرة ويعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله يراه، فاليقين هو تمام الإيمان بل هو أعلاه. إخوة الإيمان، حول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان اليقين بوعد الله من موقع بوابة الأزهر الشريف، جاء فيه: إن اليقين هو أن تكون الثقة بوعد الله أعظم من الرؤية بالعين، فلا يحتاج المؤمن إلى دليل حسي إذا كان قلبه مملوءا يقينا بوعد الله ووعيده، برحمته وعذابه، بحكمته وقدره. يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم.

عظيم. فالصادقون إخوة الإيمان والإسلام هم الذين آمنوا بلا تردد ولا ريب، بل أيقنوا الإيمان حتى صار عندهم كالعلم الضروري. ومن دلائل قوة اليقين أن المؤمن يثبت عند الفتن ولا تهزه الشبهات، لأنه على يقين من صدق القرآن الكريم وصحة النبوة وعدل الشريعة ورحمة الله عز وجل، فهو لا يتردد في دينه ولا يرتاب في وعد ربه. ومن علامات اليقين أن يعرض العبد عن الدنيا ويقبل على الله عز وجل، لأنه يعلم أن متاع الدنيا زائل وأن الآخرة خير وأبقى. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا إخوة الإيمان من تمام التوكل على الله والثقة في رزقه عز وجل وعدله وحكمته. ولنا أن نسأل إخوة الإيمان والإسلام، كيف السبيل إلى تحصيل هذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان، وهي منزلة اليقين؟ إن من أعظم أسباب تحصيل اليقين دوام الذكر، فإنه يحيي القلب ويذهب الغفلة ويقوي الصلة بالله عز وجل. فإذا قوي القلب بذكر الله زال عنه الضعف وثبت عند المحن، كما قال المولى سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب علامة على رسوخ اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة، وأن ينزل علينا الطمأنينة، وأن ينزل علينا الأمن والأمان والسلام والرخاء. اللهم آمين. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، وسعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، إلى حلقة الغد من برنامج كتابات إسلامية إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى إشارات ضبط الوقت. تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، وأوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأذكار الصباح وأذكار المساء، فهي حصن للمسلم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إخوة الإيمان، مع أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. استمعتم إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الشيخ صبري الخولي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إخوة الإيمان، وفي حوالي 8:45 قبيل أذان العشاء تستمعون إلى حلقة جديدة في برنامج مجلة وبشر الصابرين، تقدم البشرى لأصحاب الابتلاءات وأصحاب الهمم. تستضيف حلقة اليوم الطالب الكفيف النابغ المتفوق الطالب محمد زكريا الطالب بجامعة الأزهر الشريف، وتدور حلقة اليوم على تغلب الطالب على الصعاب التي واجهته خلال فترة الجامعة حتى حصل على أعلى تقدير ونبغ وتفوق، وأيضا سرد الطالب لسيرته العلمية ونبوغه وتفوقه. مجلة وبشر الصابرين، إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:48. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم.
3: وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النمل والنصر.

بسم الله.

فتوكل على الله فتوكل

Hot

وكل

What the?

Então,

وكل

Então,

من آيات الله البينات من سورتي النمل والنصر، عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد لحظات إخوة الإيمان يؤذن لصلاة المغرب. إخوة الإيمان، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الشيخ صبري الخولي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل بهاء عبادة. إخوة الإيمان، هنيئا لمن يسمع أذان المغرب بعد لحظات ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. فلقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تزيد في الأجر والثواب عن صلاة الفرد 27 درجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. أذان المغرب.

أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:05، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. كانت آخر وصايا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام، جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما يتيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اهتد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا تلاوته والاستماع إليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الاستماع إليه في كل وقت وفي كل حين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة، اللهم نور به قلوبنا ونور به بيوتنا ونور به قبورنا ونور به على الصراط طريقنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك برواية قالون فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 122 إلى 173 من سورة النساء برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وكذلك قوله تعالى: وهو محسن أيضا. قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. قرأ قالون بفتح الياء وتشديد الصاد بعدها ألف هكذا: أن يصالحا بينهما صلحا. والتوجيه: على أن التفاعل من الصلح، وأصلها يتصالحا، فأبدلت التاء صادا وأدغمت في الصاد. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. قرأ قالون: وقد نزل، على أن الفعل مبني للمجهول. قوله تعالى: وهو خادعهم. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو خادعهم. قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأ قالون: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بفتح الراء، وهي لغة أو جمع دركة كبقر وبقرة. قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قرأ قانون بنون العظمة هكذا: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم على الالتفات. قوله تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قرأ قالون: لا تعدوا في السبت بإسكان العين واختلاسها هكذا: لا تعدوا في السبت. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال الثانية، وهي من الاعتداء في السبت، أي صيد السمك في هذا اليوم. قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. قرأ قالون بهمز الياء: وقتلهم الأنبياء بغير حق، من النبأ وهو الخبر. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قرأ قالون أيضا بهمز الياء: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ويصير اللفظ عنده أو القراءة على أنها مد متصل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه

نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا

أُولَئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. يَسْأَلُكَ

ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 9:15 مساء إن شاء الله تعالى تأتيكم فقرة من المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يرتل علينا بدءا من الآية 10 من سورة فاطر وحتى الآية 19 من سورة ياسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد تطالعنا تلك البشارة من المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول في سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. صدق الله العظيم.
4: يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي

0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر، فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة، ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن نواصل اللقاء مع الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: مرحبا بحضرتك دكتور أحمد وبالسادة القائمين على إذاعة القرآن الكريم والسادة المستمعين.
0: بارك الله فيكم الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد. نذكر السادة المستمعين، من أي البلاد أنت؟
1: قرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
0: بارك الله فيكم محمد. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند انتهائك من المرحلة الابتدائية في المعهد الديني الأزهري الذي أتممت فيه هذه المرحلة بتفوق وبنبوء. نود

0: محمد، أهم الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة، المرحلة الإعدادية، وكيف تغلبت عليها وحققت هذا النبوغ وهذا التفوق والنجاح؟
1: كنت بجد صعوبة في عدم حضوري عندما كنت أغيب عن الحضور أو لا أستمع إلى المعلم أو غير ذلك. كان ده اللي بيخليني أشعر بصعوبة في المذاكرة وغير ذلك.
0: لماذا يعني كنت تتغيب محمد؟ هذه ليست صعوبة، هذه ترجع إليك أنت.
1: لأن طبعا ما كنتش بلاقي اللي يروح معايا أو كده، لأن طبعا في صعوبة جدا إن أنا أروح لوحدي أو أجي لوحدي، كلام من ده.
0: إذن الصعوبة كانت تكمن في المرافق محمد.
1: نعم،
0: في الحلقة السابقة ذكرتم فضل الوالد الكريم في تفوقكم.
1: نعم، هو والله يعني صاحب فضل كبير علي بعد الله تبارك وتعالى، سواء من الناحية العلمية أو الدراسية وغير ذلك، لأن كل رحلة كنت أذهب إليها سواء دراسية أو مسابقات في حفظ القرآن الكريم أو سفر، كان هو الذي يأتي معي، وهو صاحب فضل كبير بعد الله تبارك وتعالى، فله مني كل الشكر والتقدير.
0: جعلك الله بارا ورزقك الله التوفيق والنجاح والتفوق إن شاء الله. محمد، بعد أن أتممت المرحلة الإعدادية التحقت بالمرحلة الثانوية.
1: نعم،
0: صف لنا هذه المرحلة وللسادة المستمعين ولزملائك الطلاب المكفوفين.
1: هذه المرحلة يعني لقد اجتهدت فيها، لأن طبعا كل المواد اللي كانت مقررة عليها كنت أذهب إلى معلمين لكي يشرحوها لي،
0: نعم
1: كنت وأخذ الكتب والمعلمين يأتوني إلى البيت أيضا.
0: نعم
1: السيد الوالد هو الذي كان يتواصل معهم ويأمرهم أن يأتوا إلي في البيت،
0: أكرمه الله.
1: ما كنت أذهب إليهم في المجموعات.
0: نعم
1: فسواء معلمي في العلوم الشرعية أو اللغة العربية وغير ذلك، كانوا كلهم يأتون إلى البيت.
0: نعم أتممت هذه المرحلة، المرحلة الثانوية، كما هو بين يدي من الأوراق،
1: نعم
0: بنبوغ وتفوق.
1: نعم بفضل الله ثم بفضل السيد الوالد.
0: ثم التحقت بالجامعة.
1: نعم،
0: التحقت بأي الكليات في جامعة الأزهر؟
1: التحقت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، شعبة الشريعة الإسلامية.
0: جامعة الأزهر.
1: نعم،
0: نعم فرع.
1: فرع دسوق.
0: نعم وأنت الآن محمد في أي السنوات؟
1: بفضل الله أنا الآن في الفرقة الرابعة، شعبة الشريعة الإسلامية.
0: إن شاء الله تحقق النبوغ والتفوق كعادتك في جميع المراحل. مستمعينا الكرام، معنا الآن أيضا والدة الطالب الكفيف النابغ المتفوق محمد زكريا عابد، السيدة أم الخير إبراهيم عبد الجواد. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
2: مرحبا بك يا دكتور.
0: حضرتك قلت لي قبل التسجيل محمد أجرى عدة عمليات جراحية.
2: فعلا
0: تفضلي.
2: محمد بصراحة احنا لما تفاجئنا يعني ان هو تعبان وعنده التعب ده، المفروض ان هو كان نازل عيب خلقي فيه مية زرقاء بس على عينيه، المفروض ان احنا كنا عاملين جراحة بس جلوكوما يعني كده، كل شوية جراحة ولحد ما تخلص وخلاص وتنتهي من عند ربنا لوحدها. فطبعا احنا لفينا كتير بابننا ورحنا لكذا دكتور، فربنا عطلنا بقى في دكتور من غير ذكر اسماء، فيال انا هعمل لكم عملية لابنكم، فعملناها والعملية فشلت. فلما فشلت رحنا تاني قال احنا هنقتصر يعني ونعمل ايه، نركب اجهزة، جهاز اسمه احمد جلوكوما. ماشي يا دكتور ماشي. طبعا احنا وافقنا ودخلنا ابننا وتحجزنا هناك كذا يوم، اكتر من 15 16 يوم، ركبنا اجهزه في عيون محمد ورحنا تاني، روحنا بيتنا بعد 15 يوم. فمحمد طبعا في جهاز جبل وجهاز ما جبلش.
0: نعم،
2: بدأ بقى يعيط وعينيه تحمر وتلتهب. رحنا نسأل على الدكتور قالوا ده في عمره، فاستنيناه لما جه قال في جهاز بيقول طلعوني، وما استجابش العينيه يعني العين ما استجابتش، طلعوني. ماشي يا دكتور، طلع الجهاز من عين محمد. فطبعا دخل عشان يعمل له عملية، واحنا بنعمل العملية بتاعت محمد غاب كتير حوالي 3 ساعات. فطبعا خوفنا وقلقنا، كل اللي يخش يطلع ومحمد لا. فقلنا يبقى في حاجة حصلت او محمد توفى او كده، وهم مش عايزين يعملوا ضجة في المستشفى وكده. طبعا انا والده بره بندعي ربنا وبنبكي. فشوية تاني طلعنا بمحمد الحمد لله، قال بس كان في تليف على الجهاز التاني وبننظف ونعمله كده.

0: في دكتور بنجي قال له محمد دكتوره دماغه كبير، خلوا اهله يعرضوه على دكتور مخ واعصاب، فالدكتور نسى. فطبعا احنا رحنا ندبح في كفر الزيات، تأسف لنا وقال معلش انا اسف نسيت اقول لكم محمد عرضوه على دكتور مخ واعصاب عشان دماغه كبيره وشوفوا ايه اللي فيه.
1: نعم، كان سنه قد ايه محمد؟
0: محمد كان سنه حوالي 6 سنين،
1: نعم
0: انا بلف بيه وانه هو عنده 3 شهور، وكل ما اروح لدكتور يقول له ده حالته متاخره،
1: نعم
0: انتوا متاخرين، حالته متاخره ازاي يا دكتور ده 3 شهور لسه، اقول حالته متاخره عمليه فوره.
1: نعم
0: ورحت بيه اسكندريه، ورحت بيه كفر الزيات والمنصوره والمحله وطنطا، ما خلتش
1: نعم
0: لحد اخر دكتور في المحله قال لي انت جيتي متاخره يا دكتور انا ما لفيت، قال لي لا ما لفتيش، لو لفيتي كنت وصلتي لي. الله يبارك له هو اللي قال لنا خلاص من الاخر كده الموضوع خلص، محمد عصب العين بتاعه مات، لان طبعا عملنا ليزر حوالي 15 مره
1: نعم
0: جوي نار طبعا، العصب مات وما عادش ينفع لا زراعه ولا ينفع اي حاجه، عايزين تلفوا لفوا بنفسكم، ابنكم بس هيمشي على جطره بس تنزل الضغط وخلاص.
1: نعم
0: جه في نص الطريق جاله ميه بيضه، والميه البيضه دي خلاص هتنتهي شيلانها خطر، وان انا اسيبها برضو اخطر،
1: نعم
0: مضونا على اقرار وخلاص وقلنا الامر لله، ودخلناه برضو في اسكندريه عمليه برضو شلنا الميه البيضه.
1: وهو سنه 6 سنين.
0: بيكبر بقى من اول، يعني كانت في الـ7 في الـ8 في الـ9 لحد ما
1: يعني آخر عملية دي كان في سن كام؟
0: اخر عملية كان حوالي 7 8 سنين،
1: نعم
0: ده 7 8 سنين.
1: نعم
0: قلت له لوالده واحنا في الطريق هنحاول نعمل له اشعة على مخه واحنا هنا بالليل كده هنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اتفاجئنا ان في جهاز ان فيه مية على مخه، كيس مية على المخ، ورحنا اكتر من دكتور، ووالده قال انا لازم اروح للدكتور احمد جمال عزب الله يرحمه في اسكندريه، قال فيه كيس ميه على المخ ولازم ينشال فورا، واللي ما شنهوش هينفجر في مخه ويموت.
1: نعم
0: طب يا دكتور هو اللي اثر على عينيه؟ قال هو اللي اثر على عينيه. طيب الكيس لو انشال كله ايه اللي هيحصل؟ قال ما ينفعش اشيله كله، لو شلته كله ممكن يحصل له خلل ويتعب، يحصل له هاي في مخه، فان شاء الله باذن الله محمد هيبقى عبقري، خدوا بالكم حفظوا القران الكريم لان هيبقى كويس، وهنعمل العمليه. طب مين اللي هيعملها؟ قال دكتور تاني هيعملها غيري وكده. والده قال له لا انا انت بعد ربنا ابني اللي انت اللي هتعمل. قال له ماشي خلاص حجزنا ودخلنا عملنا العملية. قال ده عملية بسيطة ومعرفش وصغيرة وكده. اتفاجئنا طبعا، بسأل بره الممرضة جايت لي ده الدكتور أحمد ابنه والدكتور جمال وهما الاتنين اللي بيعملوا عملية، الدكتور أحمد فتح والدكتور جمال ركب الجهاز. فطبعا قلنا العملية صغيرة، اتفاجئنا ان هو فتح المخ من ورا ورقبته وبطنه، 3 عمليات في بعض
1: نعم
0: لان في خرطوم وكده وكلام من ده. ماشي عملنا وخلاص واستقرنا والحمد لله، وبقيت اتابع بمحمد، معلش بقى يغمى مني شوية، يخش في غيبوبة شوية، يتعب شوية، ماشية الدنيا وخلاص. واخر مرة عمل له عملية برضه في المخ تاني من جيمة 2 سنين، كان الجهاز بقى اتكسر في عينيه، هو طبعا مركب الجهاز وعنده 6 سنين،
1: نعم
0: فالخرطوم طبعا محمد طول والخرطوم جسر وبعد عن الجهاز اللي في دماغه،
1: نعم
0: ولقينا الجهاز مكسور في دماغه. فعدنا العملية تاني، نفس العملية برضو تاني من حوالي 2 سنين بالظبط. الله
1: الآن
0: يخليك.
1: وأنت ترين محمد نابغ متفوق، وبشارة الدكتور جمال عزب لكم
0: الله يرحمه.
1: بنبوغه وتفوقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة تحققت والحمد لله، ماذا تشعرين الآن؟
0: والله الحمد لله محمد بيعمل حياتي ياما يعني كويسة خالص، بتخليني أنسى المراحل اللي عدت، وبقف قدام ربنا والله وأحمد ربنا، بحس إني زي ما يكون في خشوع جامد كده، حاسة بيه بحمد ربنا على الخشوع دي، وبدعي ان ربنا يمن عليا بيه، ودايما احس بخشوع كده وانا واقفه قدام ربنا. الحمد لله برضو والده كان موفر له حياه ياما، وكان برضو مقصر في حق نفسه برضو، مش هقول لك ان هو يعني والده مقصر في حق نفسه عشان خاطر محمد. هو في الاول طبعا ما كانش فيه تليفونات تاتش ولا حاجه، كان بيوفر له القلم الناطق اللي هو المعلم
1: نعم
0: اللي هو بتاع السعودية ده، وهو اللي دخله برضو دور على مركز التكنولوجيا ده، وهو اللي علمه البرايل وده برضو مركز مدرسة برايل، وهو اللي كان جاب له كل حاجة، جاب له كل حاجة من سماعة لصب المايك، وهو اللي بدأ معاه في القرآن الأول في المستشفيات أيام ما كنا بنلف بمحمد بالمستشفيات، احنا لفينا كتير، كان دايما هو اللي بيحفظ القرآن.
1: الحمد لله رب العالمين، وجعل كل ذلك في ميزان حسنات حضرتك وميزان حسنات والد محمد، وإن شاء الله ترين محمد في تفوق ونبوغ أكثر وأكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الطالب النابغ المتفوق الكفيف محمد زكريا عابد، وإلى والدته السيدة أم الخير إبراهيم عبد الجواد.
2: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العشاء، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة الفجر يحين موعدها بمشيئة الله في 5:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمد الصيفي. وقد ولد الشيخ محمد الصيفي عام 1885 للميلاد بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف فتعلم علوم الدين والقراءات. قرأ الشيخ محمد الصيفي بالإذاعة المصرية منذ إنشائها عام 1934 للميلاد، وذلك مع الشيخ محمد رفعت، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة المصرية، وتميز بحسن الأداء وقوته. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتجويد والقراءات، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 1955 للميلاد، رحل عن دنيانا القارئ الشيخ محمد الصيفي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. بمناسبة ذكراه، نستمع الآن إلى قرآن العشاء من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمد الصيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمد الصيفي، وقد أذيعت بمناسبة ذكراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
1: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: الديون الخالية من الرهن والشهود، كيف يتعامل الإنسان معها؟ ضيفنا الكريم، لا شك أن أداء الحقوق واجب على المؤمن، حتى وإن لم يتوفر لهذا الواجب ما يستوجب المساءلة القانونية، لأن الإنسان يتعامل مع ربه عز وجل. نرجو أن توضح كيفية أداء الديون الخالية من الرهن ومن الشهود.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قلت. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار الراشدة.
1: ضيفنا الكريم، نرجو الشرح والبيان لما أسلفت من الأقوال.
5: الشرح والبيان. قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أقول: الدين على أنواع: دين بكتابة وشهود، كما قال في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ودين برهان مقبوضة، كما قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي إن تعذر وجود الكاتب أو وجد لكنه لا توجد أدوات الكتابة فاستوثقوا الدين برهان مقبوضة يقبضها صاحب الدين ضمانا لحقه عند تعذر أخذه من الغريم. ودين الأمانة كما قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي فإن أمن الدائن المدينة واعتمد على ذمته ووفائه ولم يوثق الدين بالكتابة والشهود والرهن، فيجب على المدين أن يكون عند حسن ظن الدائن به بأن يؤدي ما عليه من ديون في الموعد المحدد دون تسويف أو مماطلة أو جحد للدين. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقوله تعالى: وليتك الله ربه، أي يجب على المديون أن يتك الله ولا يجحد، لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة حيث عول واعتمد على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن، فيجب عليه ألا ينكر ذلك الحق وأن يؤديه إليه عند حلول الأجل، لأن الله الذي يعلم جميع الأشياء صغيرها وكبيرها سيحاسب كل إنسان بما قدمت يداه.
1: ضيفنا الكريم، هذا بالنسبة لشرح الآية المباركة. نود أن نتعرض لما ورد من حديث يشرح هذه الآية.
5: شرح الحديث الوارد في تفسير الآية كما جاء في كتب السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: قال الرجل: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، سبحان الله، نعم الوكيل. وقوله: فدفعها إليه، أي دفع إليه 1000 دينار. وقوله: فخرج في البحر فقضى حاجته، أي فركب البحر بالمال يتجر فيه، فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما. وقوله: فلم يجد مركبا. وفي رواية: وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه ويقول: اللهم اخلفني وإنما أعطيت لأجلك. وقوله: فأخذ خشبة فنقرها، أي حفرها. وفي رواية: فنجر خشبة. وفي رواية: فعمل تابوتا وجعل فيه 1000 دينار. وقوله: وصحيفة منه إلى صاحبه، أي كتب إليه من فلان إلى فلان: قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. وقوله: ثم زجج موضعها، أي سوى موضع النقر. وقال القاضي عياض: معناه سمرها بمسامير كالزج، أي أنه أصلح موضع النقر. وقوله: تسلفت فلانا، معناه استلفت من فلان. وقوله: فرضي بذلك، أي رضي بالله كفيلا وشهيدا. وقوله: وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، أي إني بذلت قصارى جهدي أن أوصل الدين لصاحبه فلم أجد وسيلة توصلني. وقوله: وإني أستودعكها، أي جعلتها وديعة عندك، فأنت الذي لا تضيع عنده الودائع. وقوله: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، أي دخلت في البحر. وقوله: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها، أي فلما قطعها بالمنشار، وجد الدنانير قد انتثرت منها والصحيفة، فقرأها وعرف ما فيها. وقوله: ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. وفي رواية: قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال: يا فلان، مالي قد طالت النظرة. فقال: أما مالك فقد دفعه إلي وكيلي، وأما أنت فهذا مالك. وفي رواية: قال له المدين: هذه 1000. فقال الدائن: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت. فأخبره فقال: لقد أدى الله عنك وقد بلغنا الألف في التابوت، فانصرف بالألف الدينار راشدا.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام سيد إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة،
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واذكر في الكتاب إدريس.
1: واذكر

0: بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
0: فسوف يلقون غيا.

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 62 من سورة مريم،
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: اجتبينا،
3: اصطفينا واخترنا للنبوة،
2: بكية،
3: باكين من خشية الله،
2: خلف،
3: قوم سوء،
2: يلقون غيا،
3: جزاء الغي،
2: مأتيا،
3: آتيا أو منجزا.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ونستكمل مع حضراتكم هذه التطبيقات حول المد الواجب المتصل. وقد قلنا إن المد الواجب المتصل هو الذي يأتي في كلمة واحدة ويكون حرف المد بعده همز في كلمة واحدة.
3: وإذا رجعنا إلى الآية 58 من التلاوة التي قرأناها اليوم في سورة مريم، نجد كلمة وإسرائيل.
2: في هذه الكلمة إخوة الإسلام تلاحظون أن حرف المد وهو الألف جاء بعده الهمز في نفس الكلمة وهي كلمة إسرائيل. ففي هذه الكلمة جاء حرف المد وهو الألف بعده الهمز، فهنا يجب المد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات هكذا. إسرائيل
3: 4 حركات،
2: 5 حركات هكذا. إسرائيل، أما 6 حركات هكذا. إسرائيل.
3: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو قصار السور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من قصار الصور للقارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى فإذا فرغت، الفراغ يكون بعد الشغل، والمعنى عندما تنتهي من عمل تقوم به، والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى إذا فرغت من الغزو، وقيل إذا فرغت من تبليغ دعوة الله، وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب، والنصب هو التعب. وقيل المعنى انصب أي اتعب في الدعاء أو اتعب في الشكر، وقيل اجتهد في العبادة. وقول الله تعالى وإلى ربك فارغب، الرغبة في الإجابة. خلاصة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بمواصلة الشكر والعبادة والعمل، فكلما فرغ الإنسان من عمل فيه رضا رب العالمين فعليه أن يشغل نفسه بعمل آخر من أعمال الخير، وعليه أن يتوجه إلى الله تعالى برغباته إليه، فهو المجيب لعباده القريب منهم سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. في
1: فؤادي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي فاطر وياسين. الآن يقدم للتعريف بهذه الرواية رواية ورش فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة فاطر من الآية العاشرة إلى الآية 19 من سورة ياسين برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة فاطر: على بينة منه. قرأ ورش كلمة بينة بألف بعد النون فتصير: فهم على بينات منه. على الجمع: السيء إلا بأهله. قرأ ورش كلمتي السيء إلا بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا فتصير: السيء إلا أو السيء ولا بأهله، وهما في لسان العرب. عليما قديرا. قرأ ورش كلمة قديرا بترقيق الراء وصلا ووقفا لوجود ياء ساكنة قبلها. ولو يؤاخذ الله الناس. قرأ ورش كلمة يؤاخذ بإبدال الهمز واوا خالصة. وكذا يؤخرهم في الآية نفسها مع ترقيق الراء، وليس لورش التوسط أو المد، فليس له إلا القصر في كلمة يؤاخذهم. جاء أجلهم. قرأ ورش كلمتي جاء أجلهم بتسهيل الهمزة الثانية بين أو إبدالها حرف مد فتصير الجملة: جاء أجلهم أو جاء أجلهم، بمده مدا طبيعيا. سورة ياسين. قال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. قرأ ورش كلمتي ياسين والقرآن في حالة الوصل بإدغام النون في لفظ ياسين في واوي والقرآن فتصير إدغاما بغنة كما ذكرنا في حالة الوصل. تنزيل العزيز الرحيم. قرأ ورش كلمة تنزيل برفع اللام فتصير تنزيل العزيز الرحيم. خبر لمقدر. ذلك أو القرآن تنزيل العزيز الرحيم. من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قرأ ورش كلمتي سدا في الآية بضم السين فتصير من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. والفتح والضم لغتان في لغة العرب. أأنذرتهم. قرأ ورش كلمة أأنذرتهم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع حذفها وإبدالها حرف مد مشبع، فتصير أهانذرتهم أو أنذرتهم. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

عجب ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

الله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل

يُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن،

أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض،

طائفة في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.

ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم

نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا

بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

أكفارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزّ

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا من سورتي فاطر وياسين إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 10:45. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى حديث لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار تحت عنوان التعلق بالدنيا، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تتشبث الغالبية من الناس بالحياة، ويودون لو يمتد بهم العمر أحقابا طويلة، حتى إذا ما انتهت تلك الأحقاب لم تزدهم إلا تعلقا بالدنيا، فيتمنون لو يزداد ذلك الزمن ويتضاعف، ثم يتمنون مع ذلك لو يذهب ليل الشيخوخة وعبوسها لكي يعود إليهم نهار الشباب وإشراقه وابتسامه. ولا شك أن المتتبع لأحوال الناس واتجاهاتهم يلاحظ أن الشيء المتغلب والمتحكم في سلوك الأفراد وتصرفاتهم هو حب البقاء والتشبث بالحياة، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك وتختلف الأسباب التي يتمسكون بها لتحقيق تلك الغاية. بيد أن العمر مهما طال فهو قصير، لأن له غاية معلومة، والأجل مهما امتد فهو ضئيل، لأن له نهاية محتومة. وإذا أوفى الإنسان على الغاية ووصل إلى النهاية، نظر إلى نفسه فوجد أن ما مضى فات وما فات مات، ووجد السنين على طولها وكثرتها قد مرت مرور الطيف وتولت كأنها سحابة صيف. وإذ ذاك يتساوى من عاش 40 أو 50 عاما بمن عاش 100 أو 200 من الأعوام. وإذا فالمقياس الصحيح الذي تقاس به الحياة وتوزن على ضوئه الآجال والأعمار ليس هو السنين الطويلة ولا الزمن المديد، وإنما هو العمل الصالح والأثر الخالد الحميد. وكما قال القائل: عمر الرجال يقاس بالمجد الذي شادوه لا بتقادم الميلاد، أو كما قال الآخر: تموت أحاديث الرجال وتنقضي ويبقى حديث الفضل والحسنات. وما دام الموت يترصدنا في كل غدوة وروحة وفي كل مساء وصباح، فلماذا تلهينا دنيانا عن آخرتنا ونحن نعلم أن الدنيا دار زوال وأن الآخرة هي دار القرار؟ ولماذا نغتر بالدنيا وهي سراب خادع وننسى الآخرة وهي حق واقع؟ لقد سجل بعض الحكماء حقيقة الدنيا، وأهاب بالناس ألا ينخدعوا بزخرفها الكاذب ومتاعها الزائف، فقال: اعلم أن الدنيا إن حلت أو حلت، وإن جلت أو جلت، وإن كست أو كست. كم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا. يا مغترا بالسلامات، كم من عاشق لما سلامات، وكم من ملك دقت له الطبول ورفعت له العلامات، فلما علامات. أيها الإخوة المؤمنون، خذوا من دنياكم لدينكم، ومن غناكم لفقركم، ومن قوتكم لضعفكم، وتذكروا الموت دائما، لا لتزهدوا في الدنيا ولا لتحرموا أنفسكم من الطيبات، ولكن لئلا يجرفكم تيار الشهوات فتنزلقوا إلى المعاصي والآثام. واعلموا أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وهو العليم الخبير الذي يزن بالقسطاس المستقيم، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفقنا الله إلى عمل الخير وخير العمل، وهدانا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان التعلق بالدنيا استمعنا إلى حديث لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي المعارج ونوح للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي المعارج ونوح للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: ابني يعقني أنا وأمه عقوقا شديدا وبغيضا، فهل يجوز لي أن أحرمه من الميراث؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بر الوالدين من أعظم ما أمر الله تعالى به، وقد قرن الله تعالى الإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعقوق الوالدين هو الإساءة إليهما بالقول أو الفعل، أو إيذاؤهما وإدخال الضرر عليهما، أو ترك ما يجب لهما من البر والإحسان على وجه يعد في العرف عقوقا. وقد يكون العقوق بكلمة أو بإهانة أو برفع الصوت عليهما أو بقطيعة وإعراض من غير سبب أو بترك حق من حقوقهما مع القدرة على أدائه. أما مجرد اختلاف الابن مع والديه في الرأي، أو اختياره أمرا لا يوافق رغباتهما، أو تقصيره في بعض الأمور التي لا تجب عليه، فلا يصح أن يوصف بمجرده بالعقوق، لأن طاعة الوالدين ليست طاعة مطلقة في كل ما يأمران به، وإنما تكون في المعروف مع بقاء الأدب والإحسان إليهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لكن مع عظم العقوق وإثمه، فإنه لا يسقط حق الابن في الميراث، لأن الميراث حق شرعي يثبت للوارث بسبب قرره الشرع الشريف، ولا يملك الأب أن يسقطه عن ابنه لمجرد العقوق. فإذا مات الأب وكان ابنه حيا من ورثته، ثبت للابن نصيبه الشرعي من التركة، ولا يحرم منه بسبب كونه عاق لأبيه أو لأمه. وقد يتغير حال الإنسان فيرجع إلى رشده ويتوب إلى الله تعالى ويعود إلى بر والديه والإحسان إليهما، فلا ينبغي أن ينظر إلى العقوق على أنه أمر لازم للإنسان لا يتغير، بل باب التوبة والإصلاح مفتوح. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن كان المقصود بعقوق ابنك إساءته إليك أو إلى أمه بالقول أو الفعل، أو إيذاءكما أو ترك ما يجب لكما من البر والإحسان فهو آثم بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويبركما ويحسن إليكما، وأن يعلم أن ما يفعله من العقوق ذنب عظيم سيحاسبه الله تعالى عليه. وأما أمر الميراث فليس للإنسان أن يجعله مجالا للعقوبة أو الانتقام، وإنما يجري فيه حكم الله تعالى عند الوفاة. ونسأل الله تعالى أن يصلح حال ابنك وأن يرده إلى بركما والإحسان إليكما، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: الرسالة التالية إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أحيانا أكون على طهارة ثم أشك هل انتقض وضوئي أم لا، ويتكرر معي هذا الشك كثيرا، فأعيد الوضوء أكثر من مرة وأظل في حيرة قبل الصلاة وبعدها، فما الحكم؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فإن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج عن المكلفين، ومن ذلك أنها راعت ما يعرض للإنسان من شكوك قد توقعه في المشقة والوسوسة، فجعلت اليقين أصلا يبنى عليه الحكم، وأمرت بالإعراض عن الوساوس. وقد قرر الفقهاء قاعدة عظيمة مستنبطة من نصوص الشرع الشريف، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن الأمر الثابت بيقين لا يرتفع حكمه ولا يزول بمجرد الشك والاحتمال. فمن تيقن الطهارة ثم شك في حدوث الحدث فإنه يبقى على طهارته ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن من انتقاضه. وقد دل على ذلك قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس المراد حصر اليقين في سماع الصوت أو وجود الريح، وإنما المراد أن الإنسان لا يترك ما ثبت له بيقين لمجرد الشك، ولا يحكم بانتقاض وضوئه إلا إذا تيقن حصول الناقض. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، فإن الاسترسال مع الشكوك يفتح باب الوسوسة ويوقع الإنسان في العناء والمشقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا كان الشك في الطهارة يطرأ بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه كذلك، لأن الأصل صحة الطهارة وصحة العبادة، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين. وكذلك إذا أصبح الشك عادة تتكرر مع الإنسان فإن الواجب عليه أن يعرض عنه ولا يسترسل معه، لأن الالتفات إليه واتباعه يزيد الوسواس. أما إذا تيقن المسلم يقينا جازما بانتقاض وضوئه فإنه يبني على هذا اليقين ويأتي بما يكمل العبادة ويتممها. وعليه فنقول للسائلة الكريمة: إذا كنت قد أتممت وضوءك ثم عرض لك الشك بانتقاضه أو تكرر منك ذلك حتى صار عادة فلا تلتفتي إليه ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة، بل ابني على اليقين وهو صحة الطهارة والعبادة، ولا تنتقلي عن هذا الأصل إلا إذا تيقنت يقينا لا شك فيه من حصول الناقض. واعلمي أن الإعراض عن الوساوس من أنفع أسباب التخلص منها بإذن الله تعالى، ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعصمنا من الوساوس والشكوك، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا لا عنتا، إنه سبحانه حنان منان، بر قديم الإحسان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
6: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي في كل وقت وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل بهاء عبادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وفي هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح وشهرته مسجد التلاوي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، وممن توكل عليك فكفيته، واجعلنا يا ربنا ممن استرزقك فرزقته، واجعلنا يا أكرم الأكرمين في أمانك وضمانك يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا ربنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا من المقبولين، ونسألك مغفرة لذنوبنا وأمنا وأمانا لبلادنا. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ معكم هذا اللقاء وهذه الأمسية المباركة بخير البدء بالقرآن الكريم. نعيش معكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: يا رب، عمل يوم كذا كذا وكذا. ودائما أخي المسلم، ضع نصب عينيك هذا الكتاب الذي قال عنه سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، واعلم ألا أحد يستطيع أن ينتزع هذا الإرث الذي قال عنه سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. واعلم أن كلمة الله التي سبقت لن يؤخرها أحد، فقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ صبر الخولي من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الرحمة بين عباده صلة وأمانا، وبعث نبيه بالرحمة للعالمين إماما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداه، ويا نعمته المسداه، ويا خير خلق الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، استمعنا اليوم من أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا الاستفهام البلاغي القرآني العظيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الخلق ليس عبثا وليس سدى، إنما الخلق لعلة وحكمة، وهي أن تعبد الله الرحمن الرحيم، وأنك ستعود إليه. فتعالى الله الملك الحق، تنزه الله وتقدس الله وتعالى الله. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالرحمن هو الله، والرحيم هو الله، والكريم هو الله، ومن بيده الأمر كله إنما هو الله. فوحدوا من أمره بين الكاف والنون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يعني يا أيها المخلوقون في كل الأرض، الإله واحد، والرب واحد، والذي يسأل واحد وهو الله. وهذا سر بركة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ختم الله سورة المؤمنين بقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فما أحوج أمة محمد الآن إلى المغفرة والرحمة. أيها الإخوة المسلمون، ما أحوجنا الآن إلى مغفرة الله، ما أحوجنا الآن إلى رحمة الله، ما أحوجنا الآن إلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى حلم الله. والله لا نرزق إلا برحمة الله، ولا نطعم ونأكل ونشرب إلا برحمة الله، ولا نعيش الآن إلا برحمة الله وعفو الله وكرم الله. وهذا ما علمه الله لحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله. اختتمت سورة المؤمنين بقول الله جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم. قل لهم يا محمد، الله يأمر نبيه وحبيبه، قل لهم يا محمد وقل رب اغفر وارحم. نرجو من الله وندعو الله ونسأل الله، اغفر هنا على سبيل الدعاء، على سبيل الرجاء، على سبيل الطلب من الحنان المنان. وهنا قال المفسرون: اجتمعت المغفرة والرحمة معا. فالمغفرة أولا من أجل غفران الذنوب ومحوها، والرحمة ثانيا من أجل رحمة الله وستره وعفوه وكرمه وحلمه بكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر إلى الخصام بين الإخوة، انظر إلى قطيعة الرحم بين الأقارب، انظر إلى الخصام بين الجيران، انظر إلى قلة المودة وقلة المحبة وقلة الرحمة وقلة الرأفة بين الأسر والأفراد، انظر إلى البائع وهو يحتكر السلعة، انظر إلى التاجر وهو يغش المسلمين في بيعهم وشرائهم. الذنوب كثيرة، لكن عفو الله أوسع وأكرم، لكن عفو الله أرجى. دعوة الإسلام إلى التراحم، الإسلام يدعونا إلى التراحم، يدعونا إلى المودة، يدعونا إلى الرحمة، يدعونا إلى المحبة. فلا احتكار ولا تدليس ولا تزوير ولا احتيال مالي ولا غش ولا خداع ولا قطيعة للأرحام. أما سمعت قول الله الملك العلام: إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ أما سمعت قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء؟ نعم، رحمته وسعت كل شيء. فلا تقنط ولا تيأس، اصطلح مع الله، اصطلح مع الأهل، اصطلح مع الإخوة، لا تكونوا في عمارة واحدة وفي بيت واحد وأنتم لا تتكلمون وتتخاصمون. لا، اتركوا الخصام، اتركوا الغلة والحقد والنزاع، اتركوا الكراهية، وثقوا أن الراحم هو الله، وأن الغافر هو الله، وأن الذي بيده الأمر كله إنما هو الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ماذا تريدون يا أمة رسول الله محمد؟ إلى متى سيظل حالنا هكذا؟ إن أردتم ريادة، إن أردتم سيادة، إن أردتم قوة اقتصادية، إن أردتم قوة عالمية ودولية، فاصطلحوا مع الله وتراحموا وتعاونوا واتحدوا فيما بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا، وثقوا أن رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فلا تيأس ولا تقنط ولا تجزع من رحمة الله. أما آن الأوان أن نعود إلى رحمة الحنان المنان. دعوة الإسلام إلى التراحم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نبيكم صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته بالمسلم، بغير المسلم، بالغلام اليهودي. بالطير بالدواب بالحيوان بالإنس بالجن بجذع النخلة بكل شيء، لأن الله خاطبه وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يندرج تحت العالمين، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الجماد، عالم الدواب، عالم النبات، كل شيء يندرج. ويخاطب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلماء البلاغة يقولون هذا أسلوب حصر، أي حصر الله الرحمة وقصرها على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله. رحم الحيوان حين رأى الجمل ونظر إليه الجمل، وأحس الرسول أن الجمل يشتكي إليه صاحبه، وإذا بالحبيب ينادي: من رب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ فإذا بفتى من الأنصار يرد ويقول: أنا يا رسول الله. وإذا بالحبيب يقول له: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد اشتكى إلي الجمل أنك تجيعه وتدئبه، هذا هو رسول الله محمدا. ألم يحن إليه الجزء ويئن ولم يسكن ويسكت إلا بعد أن وضع الحبيب يده عليه؟ رحمة، رحمة صلى الله عليه وسلم. أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجدع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى لقياك. آه لو عادت الأمة إلى الرحمة، آه لو عادت الأمة إلى التراحم، آه لو عادت الأمة إلى المودة والمحبة فيما بينها. والله لسدنا بلاد العالم شرقا وغربا، ولرفعنا رب العالمين وأيدنا وأكرمنا، لأنه القوي الغالب. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سائلين مولانا بكرمه ورحمته أن يرحمنا جميعا، إنه على ما يشاء قدير. اللهم ببركة الصلاة على الحبيب ارحمنا وارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم اجعلنا إخوة متراحمين، إخوة متحابين، إخوة متماسكين.

0: قولي من علماء الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الفتح وشهرته مسجد التلاوي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. فاللهم أدم علينا نعمك وفضلك، وزد في إحساننا وشكرنا، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Wow.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح وشهرته مسجد التلاوي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، في الختام لكم تحيات زميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك ربي لا نحصي ولا نحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على ذاتك عز جاهك وتقدست أسماؤك. تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأحباب في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الصدقة الجارية ثابتة الأصل، دائمة النفع، وهي مما يستمر أجرها حتى بعد موت صاحبها. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشريف يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي يجري أجرها للعبد بعد موته، ومنها العلم والولد الصالح وبناء المسجد وبناء بيت لابن السبيل، أو شق نهر من أجل الحياة، أو أي نوع من أنواع الصدقة.
1: توكلت في رزقي على الله خالقي،

0: أيها الأحبة الأكارم، ذكر رجلان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العالم، أنت طبيب الناس على الحقيقة، أنت في مهنة الأنبياء، حيث هداية الناس وتعليمهم الخير. حافظ على أدب العالم، وتحلى بصفات المعلم الحق. إياك والشدة المفرطة، وإياك والتفريط. كن حانيا على الطلاب، حازما في تقويمهم، واعلم أن أبناءنا أمانة، وأنت أيها المعلم ضمير الأمة المسؤول عن الأمانة، فإذا غاب الضمير ضاعت الأمانة.
1: قصدتك من كل الجهات منادياً، أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من كل الجهات.

0: عصامي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال أبو هريرة: في المسجد. فخرجوا مسرعين، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: سبحان

أيها الأحبة الأكارم، على كل ولي أمر في بيته أن يحمل أولاده على التعليم كلا حسب قدراته. علينا كأولياء أمور أن نغرس في نفوس أبنائنا قيمة العلم وأهمية العلم، وكيف أن الله شرف أهل العلم الأصفياء الأنقياء حين قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. العلماء ورثة الأنبياء. يا كل ولي أمر، اغرس في نفس ولدك حبه للتعليم وحرصه على التحصيل، اغرس في نفسه الأدب مع المعلم والتعاون مع الزملاء. يا كل ولي أمر، اغرس في عقل ولدك أن التعليم سبب لرفعته ورفعة وطنه. أهل العلوم لهم بالعلم منزلة، أهل العلوم سادة في الناس. يا كل ولي أمر، اغرس في عقل ولدك أن مدرسته ومعهده التعليمي إنما هو في خدمته ولمصلحته، فليحرص على نظافته وإياه وتحطيم المتعلقات، فاحرص على نظافته وحماية متعلقاته.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: يا مالك الملك.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال: ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث متفق عليه، رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الحديث متفق عليه. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل عليه.
1: الله يوفقه ويعينه.
2: أخينا

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقاري الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة آل عمران بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، والتلاوة من سورة الحجر، كما سنلتقي في 8 من صباح السبت إن شاء الله مع تلاوة مباركة على مدى نصف الساعة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: التلاوة من سورة القيامة وقصار الصور. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بمشيئة الله عز وجل. بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة سوف نستمع إلى تلاوة مباركة بمناسبة ذكرى القارئ الشيخ محمد الصيفي. التلاوة من صور القيامة والتكوير والطارق والفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إلى إشارات ضبط الوقت. منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الأثر خريطة طريق للنجاة، ويدعو إلى اليقظة وأداء للارتقاء الروحي والأخلاقي، تضمن للإنسان حياة مطمئنة في الدنيا وسلامة في الآخرة. فهو دعوة إلى اليقظة والمحاسبة الذاتية، بحيث يقف الإنسان مع نفسه وقفة تأمل وصادقة في نهاية كل يوم أو فترة، ليراجع أفعاله وأقواله، فيعود إلى الحق ويصحح المسار بالتوبة المستمرة واستشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مما يورث القلب طمأنينة ويتفادى الحسرة يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، حيث لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متحدثا عن محاسبة النفس. لكن فضل محاسبة النفس أستاذنا الكريم؟
2: محاسبة النفس هي وقفة تأمل صادقة يراجع فيها الإنسان أقواله وأفعاله ونواياه، وتكون قبل الإقدام على العمل لتقييم النوايا، وبعد الإقدام على العمل لمراجعة النتائج وتقويم الأخطاء. محاسبة النفس أمر مطلوب من كل مسلم، وهي أمر عظيم ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم وكل مؤمن، ليملك قيادة نفسه وزمامها، ويضبط سيرها، ويكبح جماحها، ويدفعها إلى الطاعة، ويردعها عن المعصية، فيعرف ربحه من خسارته. ولا يستطيع ذلك إلا إذا كان محاسبا لنفسه. ومحاسبة النفس أمر عظيم يسهل الكلام عنه بالألسنة، ولكن القيام به من أعظم الأمور. فإذا قام الإنسان على محاسبة نفسه استطاع أن يعرف مقدارها. ومن أجل ذلك فإن المؤمن يكون في جهاد مع نفسه لا ينقطع، وفي صراع دائم لا ينتهي، حتى تألف نفسه طاعة الله عز وجل وتعتاد السير في سبيل الله تعالى. لذا أمرنا الله تعالى بمحاسبة النفس لتخفيف الحساب، فمن حاسب نفسه في الدنيا واستغفر من ذنبه خف حسابه يوم القيامة، فالتوبة تجب ما قبلها. ومن أهمل حساب نفسه في الدنيا شق عليه حسابه يوم القيامة، وندم حيث لا ينفع الندم. أمر الإسلام بمحاسبة النفس للإصلاح وللتقويم. مراجعة النفس تكشف للإنسان تقصيره في حق الله، وتساعده على اكتشاف عيوبه وسرعة معالجتها. يحاسب الإنسان نفسه من خلال وقفات يومية أو في كل فترة منها، استشعار النعم، التفكر في نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، الصحة، المال، الوقت، العقل وغير ذلك من النعم، والاعتراف بالتقصير في شكرها. مراجعة الطاعات والنظر في جودة العبادات كالصلاة والحرص على أدائها في وقتها بخشوع، مراجعة الذنوب، التوبة الفورية من المعاصي والزلات والإقلاع عنها، حفظ الجوارح، مراقبة اللسان، السمع، البصر، والتأكد من عدم استعمالها فيما يغضب الله تعالى. عندما يحاسب الإنسان نفسه لا شك أنه يسعد سعادة ما بعدها سعادة. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر؟ لا يحاسب الإنسان على الكلام الداخلي أو حديث النفس والخواطر التي تمر في ذهنه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
1: ضيفنا الكريم، الدروس التي نأخذها من هذا الأثر الكريم لسيدنا عمر رضي الله عنها.
2: هذا الأثر فيه دروس وعظات بليغة، منها اليقظة المستمرة، فاليقظة المستمرة تمنع الإنسان من الغفلة والوقوع في المحرمات. الاستعداد للآخرة، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. استقامة المجتمع، ومن الفوائد أيضا اكتشاف العيوب والقصور، فالمحاسبة تساعد على معرفة الخطأ فيمكن إصلاحه، ومنها الاستدراك والتوبة، ومنها التواضع وكسر الكبر، ومنها أنها تتيح للإنسان التمييز بين ما ينفع وما يضر. فمن حاسب نفسه وطهرها من النقائص أفلح وفاز. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما أحوجنا إلى محاسبة النفس ونحن في زمن كثرت فيه دواعي الشهوات، وتعددت فيه المغريات، وتنوعت الملهيات، فلا بد من الحزم والإقدام قبل فوات الأوان.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول معنى الوصية الواجبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في نظام الميراث أن الحفدة الذين مات أبوهم أو أمهم في حال حياة مورثهم لا يرثون شيئا مع وجود الأعمام أو العمات الذين هم على قيد الحياة إذا كانوا محجوبين بهم. لكن قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به رقم 71 لسنة 46، وهو معمول به في المحاكم، أعطى لهؤلاء الحفدة نصيبا من الميراث، وهو ما يعرف بالوصية الواجبة، صلة لهم، وربما لأن أباهم كان قد أسهم في تكوين هذه التركة ويحرمون من الميراث أيضا، فتدخل المشرع حتى لا يجمع عليهم بين هذين الضررين، فورثهم بقانون الوصية الواجبة، واستند في ذلك لما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم، الذين ذهبوا إلى أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين، لأننا نعرف أن الوصية الأصل أنها باختيار الإنسان، لكن هم هنا قالوا يجبر عليها وتجب عليه ويأسم، وولي الأمر يجبره حتى إذا لم يقدر ولم يوصي، ولذلك المحكمة تطبقها حتى ولو لم يوصي الوارث بذلك. وهؤلاء العلماء الفقهاء الأجلاء استندوا في رأيهم إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقالوا هذه الآية محكمة وغير منسوخة، كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم. وبالتالي الأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية. والحفدة أو الأحفاد من ضمن هؤلاء الأقارب غير الورثة أصلا لوجود الأعمام والعمات كما سبق. والحكمة أيضا من تشريع نظام الوصية الواجبة هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة، وأن فيها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر. ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده، ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث.
2: ولكن الوصية الواجبة يا دكتور تكون في حدود معينة على ما أعتقد، وهي حدود تلك التركة.
3: هذه الوصية الواجبة تكون للأحفاد الذين مات والدهم في حياة جدهم فيستحقونها، وتؤخذ من التركة أولا، هذه من مزاياها، فهي تؤخذ من مجموع التركة.
2: كأنها ميراث بالضبط. يعني
3: الميراث يكون بعدها، يعني إذا كانت التركة مثلا 1000 جنيه فهي تكون في حدود السلس مثلا 300 جنيه، والورثة يرثون في 700 فقط.
2: وبالنسبة للأحفاد سواء بنين أو بنات بيأخذوا يا دكتور؟
3: تقسم بينهم قسمة ميراث. نعم،
2: قسمة ميراث للذكر مثل حظ للأنثيين،
3: يأخذوا ما كان يستحقه الوالد لو كان على قيد الحياة. ولكن بشرط أن لا تزيد على عن ثلث التركة، وأن لا يكونوا قد حصلوا من جدهم أو جدتهم أثناء حياتهم على ما يعادل نصيب والدهم بغير عوض. نعم، لا يستحقون في هذه الحالة. وهي تكون كما قلت من قبل للطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء، وإن نزلوا تكون لهم وصية بمثل ما كان يستحقه الأب أو الأم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد، وذلك في حدود الثلث. وكما قلت أن القانون المصري أو قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 46 والمتضمن حوالي 82 مادة شمل كل ما يتعلق بالوصية سواء كانت اختيارية أو إجبارية أو ما إلى ذلك، فاستند في ذلك إلى قول من أوجبها كسعيد بن المسيب والحسن البصري، وإن كانوا هم جعلوها عامة إلا أن القانون المصري خصصها
2: ما
3: لأحفاد
2: المقصود بأنها
3: المتوفى.
2: عامة وخاصة يا دكتور؟
3: هذا الرأي عممها في الأقارب غير الوارثين، ربما بنت أخت مثلا موجودة، نعم،
2: أيوه،
3: وليس في الأحفاد فقط.
2: نعم، ولكن الوصية الواجبة في القانون المصري هي للأحفاد فقط يا دكتور.
3: هي للأحفاد على النحو السابق،
2: نعم،
3: الطبقة الأولى من أولاد البنات
2: أيوه،
3: وأولاد الذكور وإن
2: وإن
3: نزلوا
2: نزلوا سواء بنين أو بنات
3: بنين أو
2: وتقسم
3: بنات.
2: بينهم ميراثا، يعني للذكر مثل حظ الأنثى يعني.
3: نعم،
2: نعم،
3: وبعد تنفيذ يعني طبعا نبدأ بغسل الميت بتكفينه
2: طبعا،
3: وسداد الدين، ثم تؤخذ الوصية الواجبة بعد سداد الدين
2: أيوه،
3: وتنفذ قبل الوصية الاختيارية أو هكذا في حدود الثلث، ثم بعد ذلك يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة، يقسم الباقي على الورثة الذين كانوا
2: كميراث
3: أحياء
2: شرعي بقى.
3: ميراث
2: أيوه
3: شرعي بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي افترضنا أنه حي.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمد الصيفي. ولد فضيلة القارئ الشيخ محمد الصيفي عام 1885 للميلاد بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة والتحق بالأزهر الشريف فتعلم علوم الدين والقراءات. قرأ الشيخ محمد الصيفي بالإذاعة المصرية منذ إنشائها في عام 1934 للميلاد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة المصرية. وتميز القارئ الشيخ محمد الصيفي بحسن الأداء وقوته. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتجويد والقراءات، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 1955 للميلاد رحل عن دنيانا فضيلة القارئ الشيخ محمد الصيفي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. بمناسبة ذكراه، نستمع فيما يلي إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد الصيفي. التلاوة من صور القيامة والتكوير والطارق والفجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

0: Hello.
1: فإذا دار قلب صار

لا تحمل.

Bye-bye.

خيراً

campo. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب

فجعل منه

وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها.

الساق والتفت الساق بالساق

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

فجعل منه الزوجين.

وإذا العشار عطلت وإذا

وإذا العشار عطلت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

والصبح إذا

وما صار

إنه على رجعه لقادر.

ينتصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه على رجعه لقادر.

ناصر. إنه على رجعه

سر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع

بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والشفع

0: أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من صور القيامة والتكوير والطارق والفجر للقارئ الشيخ محمد الصيفي، وقد أذعنا هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:02 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من 69 من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم

الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

كان هذا ترتيلا مباركا من صورتي الشعراء والنمل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بمشيئة الله عز وجل سوف يستكمل الترتيل المبارك في 13 دقائق، أما ساعتنا الآن فهي 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 19 من سورة الشورى للقارئ الشيخ محمود حسين منصور.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا،

ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بش

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون

أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك.

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي علي

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، رتل علينا من سورتي الشورى والزخرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:03 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:30 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، الرضا بالقضاء والقدر من سمات العارفين بالله، فهم يشعرون أن الله عز وجل قد اختصهم بالخير أيا كان هذا الخير. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهم يعلمون يقينا أن اختيار الله عز وجل لهم خير من اختيارهم لأنفسهم. يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. أيها الأحباب، أهل الهدى والرضا دائما يشعرون بارتياح نفسي، ومصدر الارتياح النفسي هو الإيمان بالله والرضا بالقضاء والقدر. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا، أنا راض بكل ما قدر الله ومزج إليه حمدا جزيلا. اللهم ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة فصلت للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فصلت للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورحم الله فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:38 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ السيد أحمد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.